تاني تاني تاني تاني.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

0: وحياتي ترحب.
1: أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.
2: بالسلام على الكل يا ليل، وبقول صباح الفل

صباح الخير من مكان. السادسة ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم السبت 11 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من محرم لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ ماهر المعقلي.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنفال، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ ماهر المعقلي. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار. نمضي إياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم ربي سالم. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تطالب الولايات المتحدة بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم. وذكر مسؤولون أمريكيون كبار مساء أمس أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال الأيام الماضية. وقال مسؤول إن استئناف الضربات في المضيق على سفن تجارية هذا الأسبوع جاء بعد أن حاول ما وصفه بأنه فصيل مارق من المتشددين الإيرانيين إفساد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. هذا وتحدث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأضافت أن العقوبات استهدفت علي أنصاري وهو مصرفي ورجل أعمال إيراني، وصفة إياه بأنه ممول رئيسي للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وقالت إنه حول ثروات ممولة من المال العام إلى محفظة واسعة في الخارج من العقارات والحيازات التجارية بهدف إثراء نفسه ونخب حكومية والحرس الثوري الإيراني. وكذلك استهدفت العقوبات مكاتب صرافة إيرانية رئيسية لنقلها مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، مستخدمة شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء النشاط المالي غير المشروع للحكومة. في منطقة تلال علي الطاهر بلبنان، قضى سلاح الجو الليلة الماضية على مخربين من حزب الله، أحدهما لدى رصده وهو يعمل قرب فتحة نفق، وآخر كان يستقل سيارة في المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع. وأكد الناطق العسكري أن القوات لا تسمح لمخربي حزب الله بالخروج من الأنفاق في هذه المنطقة. وقد طلبت الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بنشاطات استثنائية في الجنوب اللبناني، وبالتالي فإن المستوى السياسي قرر تجميد جميع العمليات لجيش الدفاع التي تعد حساسة في المنطقة. ويشير مراسل تلفاز كان إيتاي بلومنتال إلى أن هذا القرار سار المفعول حتى إشعار آخر، وإلى حين استضاح مآلات التصعيد الأمريكي الإيراني والتفاوض الإسرائيلي اللبناني. هذا ويتوقع أن يبدأ جيش الدفاع الأسبوع المقبل بالانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وقالت مصادر للمراسلة جيل كوهين إن جولة أخرى من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما الأسبوع الوشيك. على الطريق رقم 6 بالقرب من الطيب، لقيت الليلة الماضية شابة عشرينية مصرعها، وأصيب 6 أشخاص بجروح في حادث سير وقع بين عدة سيارات. ووصفت حالة أحد الجرحى بالخطيرة وآخر بالمتوسطة والباقين بالطفيفة. تحقق الشرطة في حادثة عنف وقعت في العزاري شرقي أورشليم القدس، وأسفرت عن إصابة شخصين وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة إلى الطفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه يعتقد بأن الخلفية جنائية. تأهلت إسبانيا رسميا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب سوفي في لوس أنجلوس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 11 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من محرم لعام 1448 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، موقع بكرة الإخباري، ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل رونين أور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع صحيفة كل العرب. مصرع شابة تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة 6 أشخاص آخرين في حادث طرق مروع على شارع رقم 6 بالقرب من الطيبة. الفتاة البالغة من العمر 20 عاما لقيت مصرعها بعد أن تم نقلها إلى المستشفى وتم إسعافها، ولكن الطواقم الطبية أعلنت عن وفاتها. إسبانيا تهزم بلجيكا 2-1، وبهذا حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم عام 2026 بعدما تغلب على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1. في العزارية شرقي أورشليم القدس إصابة شخصين جراء حادث عنف. أيضا الحادثة أسفرت عن إصابة شخصين نقلا لتلقي العلاج، أحدهما بحالة خطيرة والآخر بحالة متوسطة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران. 4321 قتيلا جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة في لبنان. هذا ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار بلغت 4321 قتيلا. في الناصرة إصابة شاب إثر تعرضه لإطلاق النار. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كالييف يقول إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، وشدد على أن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا للظلم. إسرائيل بحسب مصادر عبرية ذاعت الجيش الإسرائيلي قالت إن الساحة اللبنانية خلال الجولة الحالية تعكس حالة من التعقيد والتخبط على المستويين السياسي والعسكري. إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح خطيرة في انقلاب تراكتورون في منطقة مفتوحة قرب نير عام في غلاف غزة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استبعد وجود أي مبررات لاندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة بين تركيا وإسرائيل. حريق في مبنى سكني خشبي في أوفاكيم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. قطر تقود جهود وساطة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران عقب الضربات المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا نقرأ في موقع صحيفة كل العرب استطلاع للرأي العام. يشار حزب يشار برئاسة أيزنكوت يتفوق على الليكود ونتنياهو في الانتخابات بالكنيست. إسرائيل قامت بتجريد الفلسطينيين من قدراتهم ومددت الاستيطان في الضفة الغربية. ضباط بالجيش الإسرائيلي يلتقون مسؤولين عسكريين مصريين في القاهرة. المصادقة على إحالة قانون أساس دراسة التوراة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. نكون مع أول أغنيتنا ثم نعود.

17 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع قراءة العناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الصنارة هذه المرة نقرأ: الخارجية الإيرانية: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وسنتخذ الإجراءات اللازمة إذا خلت بالتزاماتها. إصابة شاب بجراح خطيرة إثر إطلاق نار في أم الفحم. إسرائيل تجمد العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي. مئات المتظاهرين في طمرة يطالبون بوقف نزيف الدم بعد مقتل الشاب ياسر أبو الهجاء. اعتقال عضو مجلس محلي في أبو غوش بشبهة نقل وتشغيل مقيمين من الضفة الغربية دون تصريح. إسبانيا تخطف بطاقة نصف النهائي بهدف قاتل، وموعد ناري سيكون مع فرنسا. انتخاب فاخر وأمير نائبين لرئيسي بلديتي حيفا وتل أبيب يافا. أيضا من العناوين في موقع الصنارة هذا الصباح من العناوين التي نقرأها: إسرائيل تجمد العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي.

نتنياهو في إشارة لتركيا محاور جديدة تنشأ والحفاظ على التفوق الجوي أمر ضروري. عباس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يحدد 28 نوفمبر موعدا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية. كاتس وزير الدفاع لا نحتاج إذنا من أحد للبقاء في لبنان. التصعيد الأمريكي الإيراني إعادة طائرات التزود الوقود ونتنياهو يكثف اتصالاته بترامب. أيضا من العناوين هذا الصباح في مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الصنارة نقرأ هذا الصباح: وزير الخارجية الإيراني عراقجي: انتهاكات وزير الخزانة الأمريكي تأتي في عقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وكالة ABC عن مسؤول أمريكي: من المتوقع أن يعود فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان. الخارجية الإيرانية توضح أنه أن الأمور تسير وفق ما خططت له وأن نهجنا هو التزام مقابل التزام، ما يعني أننا لن ننفذ التزاما دون التزام، تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب يبحثان محادثات أمريكا وإيران، ويؤكدان على أهمية الملاحة والممرات البحرية خاصة في مضيق هرمز. والولايات المتحدة تطالب إيران بالإعلان رسميا عن فتح مضيق هرمز وإعادة الملاحة فيه كما كانت في السابق. من العناوين أيضا هذا الصباح: واشنطن تفرض عقوبات على ممول إيراني تتهمه بالارتباط بالمرشد الأعلى. توغلات إسرائيلية في ريفي

درعا والقنيطرة. وفد قطري في إيران في محاولة لخفض التصعيد. ترامب: وافقنا على مواصلة المحادثات ووقف النار قد انتهى. ترامب يقيل آخر مسؤولين فيدراليين عن سلامة التصويت قبيل انتخابات التجديد النصفي. كوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترسانتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. أغنية ونعود.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقرأ عليكم أبرز العناوين في مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. حراك دبلوماسي يسابق التصعيد بعد تأكيد ترامب أن وقف النار انتهى، وأعطى فرصة الآن لمفاوضات مع إيران حسب طلبها. الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية في مضيق قرمز جنوب البلاد يعلن أنه على أهبة استعداد لأي اعتداء أو عدوان على إيران. شهباز شريف رئيس وزراء باكستان دعا إلى الحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت بصعوبة. وكالييف وزير البرلمان الإيراني: الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. في اليمن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يجدد رفضه تشغيل رحلات إيرانية إلى صنعاء خارج الأطر القانونية، ودعا لاحترام سيادة اليمن مع تأكيد جاهزية اليمنية لاستئناف الرحلات. جدل حول معلومات إسرائيلية عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال ترامب. وأشار مصدر مطلع لشبكة CNN أن الولايات المتحدة لم تتحقق من صحة المعلومات بنفسها، لكنها كانت تتلقى باستمرار معلومات استخباراتية خلال الأسابيع الماضية حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، إلا أن التحذير الإسرائيلي كان جديدا وتناول مؤامرة محددة، فيما رجح مسؤولون أمريكيون آخرون أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتودد إلى الرئيس ترامب والتأثير في قراراته لتكثيف العمل العسكري الأمريكي ضد إيران.

اليونان يعلن إنقاذ راكب من الموت بعد انفصال نافذة الطائرة في الجو. كاد راكب أن يفقد حياته في مشهد مروع كما تكتب الشرق الأوسط، في مشهد مروع على متن طائرة تابعة لشركة ريان إير. كاد راكب أن يفقد حياته بعد سحبه بشكل جزئي من نافذة الطائرة التي انفصلت فجأة بعد إقلاعها من اليونان إلى ألمانيا يوم الجمعة الماضي، لولا تدخل سريع من ركاب آخرين جذبوه بقوة إلى داخل المقصورة. وقال مسؤول في مستشفى يوناني إن الراكب البالغ من العمر 61 عاما عولج من إصابات في الرقبة والكتف بالإضافة إلى حروق ناجمة عن الاحتكاك. الطائرة كانت قد أقلعت من سالونيك، من مدينة سالونيك اليونانية إلى ميبينس القريبة من ميونخ في جنوب ألمانيا. وأوضحت الشركة ريان إير أن الطائرة عادت إلى سالونيك بعد وقت قصير من إقلاعها نتيجة انفصال إحدى النوافذ أثناء الطيران، وأضافت أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي وعاد الركاب إلى صالة المطار بينما تلقى أحدهم رعاية طبية عند وصوله إلى سالونيك، وتم توفير طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في ألمانيا. أغنية ونعود.

35 دقيقة بعد السادسة في رد مكان. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع وياكم قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 4000 قتيل. افتتاح جسر يربط بين الولايات المتحدة وكندا نهاية يوليو بعد تأجيله بسبب خلافات بين البلدين. كوريا الشمالية تعلن عزل مسؤول عسكري كبير من الحزب الحاكم بسبب اتهامات بالفساد. ترامب يقيل أعضاء لجنة انتخابية قبل موعد التجديد النصفي. في أنقرة انتهت قمة الناتو مخلفة وراءها جدلا وحكايات لا تنتهي كما تقول الصحيفة. والطيران الروسي والجيش المالي يستعيدان السيطرة على أنفيس من أوكرانيا. بلدة أنفيس تقع شمال أوكرانيا، وبعد أسبوع من المعارك العنيفة ضد جبهة تحرير أزواد تم استعادة هذه البلدة من الجيش الأوكراني. مقتل 12 شخصا في حرائق غابات جنوب إسبانيا. الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين، ومتمردون كولومبيون يهاجمون مطارا بطائرات مسيرة. المرشح لخلافة ستارمر يريد زيادة الضغط على إسرائيل. أندي برينهام المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء في بريطانيا، قال إن على المملكة المتحدة بذل جهود إضافية للضغط على إسرائيل بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، وانتقد سجل ستارمر في هذا المجال.

اللبناني جوزيف عون طالب حزب الله بإثبات لبنانيته قائلا إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبناني. وقد وجه الرئيس تحذيره أو كلامه في وقت تختبر بيروت فصل مسارها التفاوضي مع إسرائيل برعاية أمريكية عن مسار طهران. والجولة السادسة من مفاوضات بين إسرائيل ولبنان تعقد في يومي 14 و15 من يوليو تموز الحالي في روما، وتشكل محطة تنفيذية أولى لاتفاق الإطار الذي يفترض أن يتفرع منه تشكيل لجان تتولى الإشراف على تطبيقه وتبدأ بنشر الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين. أيضا في صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح، اليونان يعلن إنقاذ راكب من الموت بعد انفصال نافذة طائرة في الجو، والرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. نستمع الأغنية.

نتابع إياكم مستمعين الكرام قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الشرق الأوسط. ترامب يرفع سقف الرد بالنسبة لإيران، وتطالب واشنطن تطالب طهران ببيان يؤكد التزامها بوقف الهجمات في هرمز. مسؤول أمريكي: إيران طلبت مواصلة المحادثات وسنرد على أي هجوم. كيم جونغ أون يصف فساد مسؤول عسكري كبير بالجريمة السياسية. وفي أخبار المونديال: قبل مواجهة النرويج توخيل يتحدث عن خطورة هالاند. الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا تحدث عن المهاجم هالاند مهاجم فريق النرويج، وقال إنه في أفضل حالاته البدنية وفي ذروة مسيرته الكروية. الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الأسبوع المقبل، سيكون حاسما لحشد الدعم وراء خطط واضحة لتحسين الخدمات الأساسية في غزة. موقف الولايات المتحدة ظل ثابتا، ومفاده أنه إذا أطلقت إيران النار فإن واشنطن سترد بالمثل. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 4000 قتيل. وكالة الصحافة الفرنسية سمعت دوي انفجارات ما لا يقل عن 5 أو سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. تركيا تتحرك لبيع منظومة S-400 لبلد ثالث، وموسكو تعلق على هذا الموضوع. مقتل 12 شخصا في جنوب إسبانيا بعد أن حاصرتهم النيران داخل سياراتهم إثر حريق اندلع في وقت متأخر من يوم الخميس قرب الميريا في إقليم الأندلس، وسط موجة حر حادة سادت جنوب إسبانيا. وكانت النيران قد انتشرت بسرعة في تلك المنطقة، وتم العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، فيما واصل حوالي 150 رجل إطفاء جهود احتواء الحريق بالتزامن مع استعداد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للانضمام إلى عمليات المكافحة. أيضا موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات في أوروبا من تحذيرات من اندلاع حرائق، وأصدرت السلطات في عدة دول تحذيرات صحية وصارعت بإرسال فرق الإطفاء لمنع اندلاع حرائق في الغابات. أوروبا تشهد موجة حر غير مسبوقة وتجاوزت درجات الحرارة في عدة مناطق 46 درجة مئوية.

المتحدث باسم القيادة الأمريكية يقول إن القوات الأمريكية قادرة على تقويض قدرات إيران على نشر العنف، وأوضح أن إيران تنتهك وقف إطلاق النار وتطلق نيرانها على السفن التجارية في مضيق هرمز، وأشدد على أنه ليس هناك أي تبرير لهذه الهجمات ضد السفن التجارية، وقال إن إيران سوف تدفع ثمن هذه الأمور أو هذه الاعتداءات. الجزائر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى دولة مالي. اتهام 8 رجال بمخطط دموي في البيت الأبيض. واشنطن تطالب طهران ببيان يؤكد أنها تلتزم بأي اعتداء أو بوقف الهجمات في مضيق هرمز، والملاحة تشهد تقليص في عدد السفن العابرة بسبب تجدد إطلاق النار بين واشنطن وطهران. نكون مع أغنية ثم نعود. استمعنا الكلام.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام مع هذه الجولة من صحافة نت التي نختمها من موقع مكان الأخبار مع أبرز العناوين من هذا الموقع من قناة مكان الأخبار. إسرائيل تجمد العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي. إصابة خمسيني بجروح متوسطة إثر تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة قرب بلدة عين فيرد. ترامب يقول وافقنا على مواصلة المحادثات مع إيران وأبلغناها بوضوح أن وقف إطلاق النار قد انتهى. تقرير يفيد أن إدارة ترامب تعارض مشاركة إسرائيل في الهجمات ضد إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تصفية قائد فصيلة في كتيبة النصيرات الحمسوية في شمال قطاع غزة. إصابة فتى يبلغ 16 عاما بجراح خطيرة في حادث السير أثناء قيادته مركبة رباعية العجلات في النقب.

وزير الخارجية التركي: سياسات الحكومة الإسرائيلية تهدد الاستقرار الإقليمي وتشكل خطرا على الأمن الدولي. 13 مصابا جراء حادث طرق على شارع رقم 6. وترامب يقول واشنطن تتمسك بالدبلوماسية وسوف يستمر الضغط على إيران. اتهام 4 من شقيب السلام بالتخطيط لهجمات ضد قوات الأمن. واستطلاع الرأي العام: أيزنكوت يتقدم على الليكود ونتنياهو.

وقوع حادث عنف في بلدة العزارية شرقي أورشليم القدس وإصابة أحد الأشخاص بصورة خطيرة. في غلاف غزة أيضا إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاما في انقلاب تراكتورون. الرئيس اللبناني لن أتراجع عن التفاوض مع إسرائيل. ووزارة الصحة تحذر من السباحة في شاطئين بمدينة نهرية بسبب تلوث مياه الصرف الصحي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. كشفت صور أقمار صناعية حللتها شبكة CNN عن مؤشرات تفيد بأن إيران قد تكون بصدد إعادة بناء منشآتها النووية، إذ إنها تواصل أعمال البناء في المنشأة النووية المدفونة بعمق والمعروفة باسم جبل الفأس في انتهاك لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وبموجب هذه المذكرة التزمت طهران بالحفاظ على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، وهو التزام يستبعد منطقيا أي بناء إضافي في المنشآت النووية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر تطبيق إكس صباح اليوم إن طهران أوفت حتى الآن بكلمتها، على عكس من يدعى وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك البند التاسع من مذكرة التفاهم. وأضاف عراقجي أن هذا الانتهاك يأتي في عقاب انتهاكات وأخطاء أخرى من جانب الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحقق الامتثال إلا بشكل متبادل. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ليلة الماضية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت علي أنصاري، وهو مصرفي ورجل أعمال، وصفة إياه بأنه ممول رئيسي للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وكذلك استهدفت العقوبات مكاتب صرافة إيرانية رئيسية لنقلها مليارات الدولارات سنويا، مستخدمة شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء النشاط المالي غير المشروع للحكومة. في بريطانيا قضت المحكمة على رجل خمسيني يدعى شفيق رحمن بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا بعد إدانته بالاعتداء العنصري على رجل يهودي متدين قبل حوالي 3 أشهر، بحيث وصفه باليهودي القذر والمقرف وهدد بكسر فكه. أعلنت فنزويلا ليلة الماضية أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضرباها تخطت 4000 قتيل. وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تيليجرام أن 16,740 شخصا آخر أصيبوا بجروح جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من الشهر الماضي وسويا أحياء بأكملها بالأرض. أسفر حادث سير وقع بين عدة مركبات على طريق رقم 6 بالقرب من الطيب الليلة الماضية عن مصرع شابة عشرينية وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح. ووصفت حالة أحد الجرحى بالخطيرة وآخر بالمتوسطة والباقين بالطفيفة. رياضيا، تستعد إنجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة إيرلينغ هالاند. وقد تأهلت إسبانيا رسميا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب سوفي في لوس أنجلوس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاع قليلا خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم: أورشليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 29، الناصرة 33، جبال الجليل 31، الجولان 35، اللد والرملة 32، و40 درجة في إيلات. في 8 نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
9: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
8: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
9: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
8: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل.
5: فيلي سنة منتازج 79.90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. صباح الخير مستمعينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك 1000 صاروخ مجهز ومعد للإطلاق وموجه نحو إيران، وستتبعها على الفور 1000 أخرى إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها الذي أعلن في أنحاء كثيرة من العالم باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة أنا. وأشار في تصريح إلى أن الأوامر صدرت بالفعل، والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة 1 عام قابلة للتمديد على إلحاق دمار شامل وتدمير جميع أنحاء إيران بالكامل. وقد طلبت الولايات المتحدة بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم. وذكر مسؤولون أمريكيون كبار مساء أمس أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال الأيام الماضية. وفي طهران أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. وكشفت أن الوفد القطري زار مدينة مشهد وأنها أبلغته بوجهات نظرها ومواقفها. واتهمت الوزارة الإيرانية الولايات المتحدة بأنها تنتهك باستمرار بنودا من مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها، مضيفة إذا أخل الجانب الآخر بالتزاماته وهو ما فعله فسنتخذ الإجراءات اللازمة، وقد قمنا بذلك وهذا سيستمر. كشفت صور أقمار صناعية حللتها شبكة CNN عن مؤشرات تفيد بأن إيران قد تكون بصدد إعادة بناء منشآتها النووية، إذ إنها تواصل أعمال البناء في المنشأة النووية المدفونة بعمق والمعروفة باسم جبل الفأس في انتهاك لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في بريطانيا قضت المحكمة على رجل خمسيني يدعى شفيق رحمن بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا بعد إدانته بالاعتداء العنصري على رجل يهودي متدين قبل حوالي 3 أشهر، بحيث وصفه باليهودي القذر والمقرف وهدد بكسر فكه. أسفر تصادم سيارتين بالقرب من مفرق دفيرة في النقب صباح اليوم عن إصابة 3 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بالمتوسطة والآخرين بالطفيفة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقل 3 إلى المستشفى للمعالجة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصته.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاع قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تطلقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاض على شروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس لمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن التلفزيون الإيراني أن طهران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي لشبكة ABC إنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم في سلطنة عمان، وأشار إلى أن الإيرانيين طلبوا إجراء المزيد من المحادثات لمحاولة تسوية بعض القضايا، معربا عن أمله في الوصول إلى مرحلة يعلنون فيها صراحة أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، مع الإقرار بشكل صريح نوعا ما أو ضمني على الأقل بأنهم ارتكبوا خطأ ونحن نعمل على ذلك حاليا. وكشف المسؤول عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الفرق بإجراء محادثات، لكن إذا أقدمت إيران على أي عمل عدائي آخر فسنرد عليها. إلى ذلك ترى الإدارة الأمريكية أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتضاءل، هذا ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وقد أعلن ترامب أن هناك 1000 صاروخ مجهز ومعد للإطلاق وموجه نحو إيران، وستتبعها على الفور 1000 أخرى إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها الذي أعلن في أنحاء كثيرة من العالم باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة أنا. وأشار في تصريح إلى أن الأوامر صدرت بالفعل والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة 1 عام قابل للتمديد على إلحاق دمار شامل وتدمير جميع أنحاء إيران بالكامل. أعلنت فنزويلا ليلة الماضية أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضرباها تخطت 4000 قتيل. وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تيليجرام أن 16,740 شخصا آخر أصيبوا بجروح جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من الشهر الماضي وسويا أحياء بأكملها بالأرض. تستعد انجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة إيرلينغ هالاند. وقد تأهلت إسبانيا رسميا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب صوفي في لوس أنجلوس. عند مدخل مجد الكروم عمل فجر اليوم أكثر من 15 طاقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق كبير شب في مجمع تجاري ومحلات تجارية أخرى، ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات، ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاع قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل. في 10 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: شاشة شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
4: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
9: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
8: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
9: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
8: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاض أنشوط الحملة. صالح ذباح.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تفيد أنباء لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد منتصف الليلة الماضية غارة على أطراف بلدة النبطي الفوق، وأتبعت بعد أقل من 5 دقائق بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت المكان ذاته. وترافق ذلك مع تعرض بلدة زوتر الشرقية لرمايات بالأسلحة الرشاشة. وقد طلبت الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بنشاطات استثنائية في الجنوب اللبناني، وبالتالي فإن المستوى السياسي قرر تجميد جميع العمليات لجيش الدفاع التي تعد حساسة في المنطقة. وأفيد أن هذا القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر، وإلى حين استضاح مآلات التصعيد الأمريكي الإيراني والتفاوض الإسرائيلي اللبناني. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع عدوي انفجارات شرق محافظة طهران دون معرفة مصدرها أو أسبابها، لكن حاكم بيكتشت في محافظة طهران أكد أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز الأمريكية أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الغبار النووي الإيراني فلن يكون أي اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن لدى واشنطن كثيرا من الخيارات إذا رفض الإيرانيون تسليم الغبار النووي. ولفت إلى أن هناك أدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مستمرة على إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة تملك أوراق القوة الأساسية. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي وصل إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز. وقد قال مسؤول أمريكي لشبكة ABC إنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم في سلطنة عمان، وأشار إلى أن الإيرانيين طلبوا إجراء المزيد من المحادثات لمحاولة تسوية بعض القضايا. إلى ذلك، ترى الإدارة الأمريكية أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتضاءل. هذا ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. تحقق الشرطة في ملابسات حادث السير الذي وقع على طريق رقم 6 بالقرب من الطيب الليلة الماضية وأسفر عن مصرع شابة عشرينية من سكان اللد وإصابة 7 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وعلم أن المرحومة تدعى علياء علي عيسى وكان من المفروض أن تزف عروسا الشهر القادم. أسفر حادث عنف في شقيب السلام صباح اليوم عن إصابة شاب في 18 من العمر بجروح متوسطة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقل الجريح إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للمعالجة.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
7: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاع قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل. في 11 سيدات وسادات محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش. وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
9: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
7: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

للموسيقى مكان مكان للموسيقى مكان

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتظج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قال سفير إسرائيل في واشنطن سابقا دانيد أيلون إن الرئيس الأمريكي ترامب ليس معنيا باستئناف الحرب مع إيران إلا أنه لن يكون أمامه أي مناص من هذا الاحتمال إذا ما أصرت طهران على عدم السماح بملاحة حرة في مضيق هرمز. وفي حديث لقناة كان تطرق أيلون إلى توثيق العلاقة بين واشنطن وأنقرة واعتبر أن الأمر يشكل ضربة قوية لما كانت إسرائيل، واصفا الأواصر بين ترامب وأردوغان بأفضل من تلك التي تربط بين ترامب ونتنياهو. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران دون معرفة مصدرها أو أسبابها، لكن حاكم بكشيت في محافظة طهران أكد أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز الأمريكية أنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على الغبار النووي الإيراني فلن يكون أي اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن لدى واشنطن كثيرا من الخيارات إذا رفض الإيرانيون تسليم الغبار النووي. ولفت إلى أن هناك أدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مستمرة على إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة تملك أوراق القوة الأساسية. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراغجي وصل إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، وقد طالبت الولايات المتحدة بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في المضيق وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم. تفيد أنباء لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد منتصف الليلة الماضية غارة على أطراف بلدة النبطية الفوقة، وأتبعت بعد أقل من 5 دقائق بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت المكان ذاته، وترافق ذلك مع تعرض بلدة زوتر الشرقية لرمايات بالأسلحة الرشاشة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات حادث السير الذي وقع على طريق رقم 6 بالقرب من الطيبة الليلة الماضية، وأسفر عن مسرع شابة عشرينية من سكان اللد وإصابة 7 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وعلم أن المرحومة تدعى علياء علي عيسى، وكان من المفروض أن تزف عروسا الشهر القادم. أسفر حادث عنف في شقيب السلام صباح اليوم عن إصابة شاب في 18 من العمر بجروح متوسطة، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقل الجريح إلى مستشفى سروكا في بئر السبع للمعالجة. تستعد إنجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة إيرينغ هالاند، وقد تأهلت إسبانيا رسميا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب صوفي في لوس أنجلوس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
2: مرحبا مرحبا، يوم السبت اليوم يوم الموسيقى والاسترخاء والراحة. اسمع موسيقى وأغاني معكم إحنا على البلكون. كوميني دايما شادي بلان، أحلى التحيات. نبلش مع نانو، واحدة من أنجح أغاني هالصيف.

أول الصيف صدرت هالأغنية اللي جمعت توليت مع سانت ليفان. نانو صارت واحدة من أنجح أغاني هالصيف اللي انضم لنا حاليا. انتم معنا على البلكون من راديو مكان. اسم اسمها الحب جاني، كمان من الأغاني الناجحة لتولي. والحب

كلود الشمالي. سمعتنا واحدة من أشهر أغاني التسعينات بصوتها. اسمع إستا كمان أغنية حلوة من نوال الزغبي، صدرت عام 1999، كتبها صاغ اللحن الجديد مروان خوري. دلعونا

من الفولكلور سمعناها بنسخة جديدة عام 1999 صابها مروان خوري أنا والي زغبي قلين ما أغنينا أغني على البلكون راديو مكان لينضم لإلنا إسلام مروان خوري واحدة من أحلى

سنة 2000 بالضبط أصدر مصطفى قمر ألبوم اسمه عايشين. واحدة من أغاني هالألبوم كانت بحبك اسمها إسا، كانت كمان بفيلمه الأول الحب الأول مع منى زكي وحنان ترك اللي كمان شفناه بالسينمات سنة 2000. نختم هالسلسلة من الأغاني المصرية.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قامت الإدارة المدنية فجر اليوم بتخليص مجندة في الخدمة الإلزامية وشابتين إسرائيليتين أخريين من مدينة أريحة، وقد دخلت المجندة إلى المدينة برفقة صديق من عرب إسرائيل، فيما دخلت الأخريان أريحة للقاء أصدقاء تعرفتا عليهم خلال رحلة لشبه جزيرة سيناء، وتمت إحالة المجندة إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معها. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بتحليق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كشفت مصادر لقناتي العربية والحدث اليوم عن تحذيرات أرسلتها الولايات المتحدة لإيران عبر وسطاء من مغبة استهداف حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكدت المصادر أن واشنطن حذرت طهران عبر الوسطاء بأنها لن تصمت على أي اعتداء ضد حرية الملاحة، حيث طالبتها بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف ناقلات مجددا. وبحسب المصادر فإن واشنطن أكدت أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية يومي 8 و9 من الشهر الحالي أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 115 شخصا آخر بجروح. قال سفير إسرائيل في واشنطن سابقا داني أيلون إن الرئيس الأمريكي ترامب ليس معنيا باستئناف الحرب مع إيران، إلا أنه لن يكون أمامه أي مناص من هذا الاحتمال إذا ما أصرت طهران على عدم السماح بملاحة حرة في مضيق هرمز. وفي حديث لقناة كان تطرق أيلون إلى توثيق العلاقة بين واشنطن وأنقرة، واعتبر أن الأمر يشكل ضربة قوية لمكانة إسرائيل، واصفا الأواصر بين ترامب وأردوغان بأفضل من تلك التي تربط بين ترامب ونتنياهو. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت روسيا اليوم العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين، وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص على الأقل أصبحوا أو أصيبوا في هذه الضربات. تستعد إنجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة إيرينغ هالاند. وقد تأهلت إسبانيا رسميا إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزها المثير على بلجيكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب صوفي في لوس أنجلوس.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
9: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصيف.
8: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
10: افخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
11: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، رجعنا زي ما وعدناكم بعد الأخبار والإعلانات نكمل معكم مشوار الأغاني. اخترنا مجموعة كبيرة من الأغاني نتمنى تنال إعجابكم. عودتنا رح تكون مع وائل كفوري، شو مشتاق لي؟

ناجحة. كانت عندنا نذكركم رقم واحد عدد أسبوعين بالتوب 10 سباق الأغنيات العربية. من هالسباق لسباقنا الثاني اللي ملتقي معه كل يوم أربعة ساعتين سباق فن فنانينا، نسمع الأغنية اللي بتحتل المرتبة الأولى بهالسباق، محمود كيان.

عمك وعم عمك عصام صاصة هذا ومع محمود العسيلي عملوا لنا أغنية فيلم صقر وكناري. نسمع واحدة من أغاني ألبومه الناجح الجديد لأحمد سعد.

صارت بهالأغنية اللي أصدرتها عام 2003 بالأصل بقوا سمعناها بالسبعينات بصوت ليلى نظمي، لكن الأصل أغنية الفولكلور الشعبي المصري. هاي فرصة نسمع صوت معتزلي ليلى نظمي، شو رأيكم؟

الذكريات والأغاني القديمة بقى بالثمانينات الأغنية حكينا لكم 1985 نشحت نبقى بالثمانينات وقتها ظهر عمرو دياب تذكروا بأغنية اشتهرت له هذاك العام.

الأغنية الحلوة اللي جمعت راشد الماجد السعودي مع أمل ماهر المصرية صدرت عام 2016 وكانت من ألحان عمرو مصطفى. عمرو مصطفى هو كمان لحن يوم ورا يوم لسميرة سعيد والشاب معطي.

عن شيرين عبد الوهاب غنت لنا يا بتفكر يا بتحس باللبناني باللهجة اللبنانية. غنت هالأغنية من مسلسل خمسة ونص. تنضم لنا إسا مريم فارس.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
4: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قامت قوات من الإدارة المدنية فجر اليوم بتخليص مجندة في الخدمة الإلزامية من وسط مدينة أريحة، وبحسب تحقيق أولي تبين أن المجندة دخلت إلى المدينة برفقة شاب عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية للمشاركة في احتفال بعيد ميلاد. وبعد ساعات تم إخراج إسرائيليتين أخريين من حي الفيلات في أريحة. وأفادت الشابتان للقوات التي عثرت عليهما أنهما دخلتا المدينة بهدف لقاء أصدقاء تعرفتا إليهم خلال رحلة في صحراء سيناء. تفيد أنباء جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتين استهدفتا كفر تبنيت. ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في محيط قرية الصمدانية شرقية في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا على مفرق الصمدانية حيث عمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. كشفت مصادر القناتي العربية والحدث اليوم عن تحذيرات أرسلتها الولايات المتحدة لإيران عبر وسطاء من مغبة استهداف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت المصادر أن واشنطن حذرت طهران عبر الوسطاء بأنها لن تصمت على أي اعتداء ضد حرية الملاحة، حيث طالبتها بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مجددا. وبحسب المصادر فإن واشنطن أكدت أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية يومي 8 و9 من الشهر الحالي أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 115 شخصا آخر بجروح. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت روسيا اليوم العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين، وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربات. في أورشليم القدس يتظاهر عشرات الحريديم أمام أحد المقاهي احتجاجا على كونه مفتوحا يوم السبت، وتقوم الشرطة بإجلاء المتظاهرين بالقوة. وفي المقابل وصل إلى المكان مئات الأشخاص لدعم المقهى.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 2 بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. أنتم مع مكان.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
5: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
8: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منطازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منطازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم بكل خير مستمعين الكرام. توعد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بالانتقام لمقتل والده، وكتب على منصة إكس أنه سيتم الثأر لجميع قتلى الحربين من المجرمين والجنى. جاء من جنوب لبنان أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة في بلدة مجدل زون قضاء صور. يستدل من تقرير صادر عن وزارة العمل أن تدفق عشرات آلاف العمال الأجانب إلى إسرائيل يثير مخاوف من تقليص إمكانية استخدام السكان المحليين واعتماد المرافق على العمالة الوافدة والمساس بالأجور وإنتاجية العمل، ويقدر عدد العمال الأجانب في البلاد بنحو 240,000. بعد نحو يوم على مقتل شابة عشرينية في بتجالة، أعلنت الشرطة الفلسطينية الكشف عن ملابسات الجريمة، وأوضحت في بيان أصدرته أنه تم اعتقال مشبوه. في شمال تل أبيب انفجرت قنبلة عند مدخل إحدى العمارات السكنية، واقتصرت الأضرار على الماديات. أسفر انقلاب زورق سريع في جنوب فيتنام عن مصرع 15 سائحا هنديا، وذكرت السلطات في هانوي أن 32 شخصا وأربعة من أفراد الطاقم كانوا على متنه.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 16، تل أفيف وغور بيتشان 24، حيفا والرمل 22، الناصرة 21، بئر السبع 20 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. أنتم مع مكان.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. خليص لنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
7: إفخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. توعد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بالانتقام لمقتل والده، وكتب في رسالة بثها التلفاز الرسمي في طهران أنه سيتم الثأر لجميع قتلى الحربين من المجرمين والجناة، وأضاف مجتبى أن جزءا من هذه المهمة سينفذ قريبا. وردنا من جنوب لبنان أن الطيران الإسرائيلي شن غارة في بلدة المنصوري قضاء صور. يستشف من تقرير صادر عن وزارة العمل أن تدفق عشرات آلاف العمال الأجانب إلى إسرائيل يثير مخاوف من تقليص إمكانية استخدام السكان المحليين واعتماد المرافق على العمالة الوافدة، خاصة في أوقات الطوارئ والمساس بالأجور وإنتاجية العمل. ويقدر عدد العمال الأجانب في البلاد بنحو 240 ألفا، ويتوقع أن تصادق الحكومة على استجلاب المزيد منهم ليصل الإجمالي إلى 400 ألف. أفادت مصادر في نابلس بأن مستوطنين دمروا اليوم مزرعة ومحتوياتها في برقة شمالية غربي المدينة. أصيبت سيدة عمرها 35 عاما في بحيرة طبرية بجروح خطيرة بعد أن صدمها محرك قارب قرب شاطئ ليدو. في شرق الصين قامت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص مع اقتراب إعصار بافي، وفي وقت سابق قضى 17 شخصا على الأقل في جنوب الفلبين، غالبيتهم من جراء انهيارات أرضية سببها هذا الإعصار.
0: حالة الطقس.
2: الليلة على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس واللد 31 درجة، تل أفيف وحيفة 29، الناصرة 34، جبال الجليل وبئر السبع 33، وفي إيلات 40 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. أنتم مع مكان.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بـ10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بـ10 شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
8: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
9: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

Ra, ra, ra, ra, ra.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7. خاضع لشروط الامتياز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. توعد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بالانتقام لمقتل والده، وكتب في رسالة بثها التلفاز الرسمي في طهران أنه سيتم الثأر لجميع قتلى الحربين من المجرمين والجناة. وأضاف مجتبى أن جزءا من هذه المهمة سينفذ قريبا. ومن جانبه قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن أي مفاوضات مع أمريكا لا يمكن أن تكون مجدية إلا من موقع القوة والجهوزية للحرب والمواجهة، وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة. جاء من غزة أن فلسطينيا قتل في النصيرات وسط القطاع من جراء غارة إسرائيلية طالت مركبة، كما جرح آخران بحسب مصادر محلية. أفادت القناة 12 بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى إبعاد 5 نواب ليكوديين من الموالين له من المراكز 10 الأولى في الحزب بسبب شعبيتهم وتحسبا من خسارة الانتخابات العامة. وأضاف أن الحديث يدور عن تالي جوتليب ودودي أمسالم وعديد زيلمان وماي جولان وشلومو كارعي. وبحسب القناة فإن نتنياهو يرغب في استبدالهم بشخصيات أكثر تمثيلا. يشير تقرير صادر عن وزارة العمل إلى أن العمالة الوافدة في البلاد تثير القلق من تقليص إمكانية استخدام السكان المحليين واعتماد المرافق على العمال الأجانب، لا سيما في حالات الطوارئ والمساس بالأجور وإنتاجية العمل. ويقدر عدد العمال الأجانب في البلاد بنحو 240 ألفا، ويتوقع أن تصادق الحكومة على استجلاب المزيد منهم ليصل الإجمالي إلى 400 ألف. ووفقا للتقرير فإن إن تشغيلهم قد يشكل حافزا سلبيا بعدم استعانة أصحاب المصالح بالتكنولوجيا المتطورة بسبب الرواتب المتدنية.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الخامسة هذا المساء بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءاً من السادسة صباحاً.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. أنتم مع مكان.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاض أنشوط الحملة. صالح ذباح.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فلي سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

مستمعين إلى أغاني راديو مكان، دائما استمعوا لنا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي. راديو مكان معكم، ابقوا معنا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم. لقيت راكبة دراجة نارية عمرها 25 عاما حتفها في جنوب البلاد بعد أن صدمتها سيارة قرب تحويلة كريات جات، كما جرحت سيدتان بصورة متوسطة وطفيفة تواليا. أفادت مصادر في رام الله بإصابة 9 فلسطينيين بجروح بعد اقتحام مستوطنين وجنود إسرائيليين منزلا في قرية المغير شرقي المدينة، وأضافت أنه تم استخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت. وتعقيبا قال المتحدث باسم جيش الدفاع إن قوة عسكرية هرعت إلى المغير بعد ورود بلاغ عن احتكاكات بين سكان محليين ومواطنين إسرائيليين، وأضاف أنه رصد فلسطينيون وهم يلقون الحجارة من أحد المنازل على الإسرائيليين والقوات، وبالتالي دخل الجنود إلى محيط المنزل بحثا عن مشبوهين. كما اندلعت أعمال شغب في منطقة أخرى من القرية، حيث رشق ملثمون فلسطينيون الجنود بالحجارة، مما حدا بهم إلى إطلاق النار على مشبوه لإزالة تهديد، ولوحظت إصابة واعتقل آخر. ذكرت القناة 12 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبعاد 5 نواب ليكوديين من الموالين له من المراكز 10 الأولى في الحزب بسبب شعبيتهم وتحسبا من خسارة الانتخابات العامة. وأضافت أن الحديث يدور عن تالي غوتليب ودودي أمسالم وعديت زيلمان وماي جولان وشلومو كارعي. وبحسب القناة فإن نتنياهو يرغب في استبدالهم بشخصيات أكثر تمثيلا. تبادلت أوكرانيا وروسيا الهجمات بالمسيرات والصواريخ، وقتل من جراء ذلك شخصان في أوديسا، كما جرح 11 آخرون في كييف. وعلى الجانب الروسي قضى شخص واحد إثر ضربات طالت مجموعة من السفن في بحر أزوف. تتحدث التقارير الإعلامية الواردة من إيطاليا أن لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم عنان خلايلي لم يجتاز الفحوصات الطبية التي أجراها له فريق إنتر ميلان، وتقرر إعادة إجراء الفحوصات له بعد غد الاثنين. وفي حال تبين أن النتائج سليمة فسينتقل خلايلي إلى الفريق الإيطالي مقابل 25 مليون يورو.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وتبقى حالة الطقس دون تغير يذكر حتى يوم الأربعاء القادم. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 6 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. أنتم مع مكان.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
7: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

عايش بعدك بدنيا حاسس ما لقيمة موجوع وضايع منتهي ومدمر ما بخفيك ممنونك كل شي فيه من وراك بتشكرك لا عم بقدر نام خايف احلم فيك

0: هلا بالعاشر.
1: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
8: فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح،

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساءكم. أصيب في يافا رجل ثلاثيني بجروح بالغة الخطورة من جراء تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. يواصل جيش الدفاع التحقيق في مقتل سائق شاحنة مساعدات فلسطينية يدعى أحمد ناصر سليم في محور فيلادلفيا بقطاع غزة، بعد أن أطلق عليه جندي النار يوم الأربعاء الماضي. وتشير المصادر المحلية إلى أن سليم نزل من الشاحنة ليتفقد عطلا في أحد أنابيب الشاحنة، ومن جانبه قال الجيش إنه نزل منها وبدأ بالركض نحو القوات. في بلدة سنجل شمالية شرقي رام الله، اعترضت مركبة يستقلها إسرائيليون سيارة لصحفيين أجانب وألحقوا بها أضرارا، واعتقلت قوة من جيش الدفاع 4 مشبوهين يهودا، وضبطت في مركبتهم سكينا وهراوة، وأحالتهم إلى شرطة بنيامين للتحقيق. لقي رجل 50 مصرعه غرقا في بحر أشدود قبالة شاطئ هامتسودا، وتم إقرار وفاته بعد انتشاله من المياه. وفي هرتسلية غرق طفل عمره 1 في بركة منزلية خاصة وتوصف حالته بخطيرة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في إيلات 40 درجة، منطقة البحر الميت وغور بيت شان 38 درجة، هضبة الجولان 36، الناصرة 34، بئر السبع 33، أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا 29 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 8 هذه الليلة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

الأطلال.

0: gentlemen.
1: Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: جهاتنا في أورشليم القدس.

0: إطلاق نار في يافا مساء اليوم. ترامب يهدد بإبادة وتدمير إيران بالكامل عبر توجيه 1000 صاروخ جاهز للإطلاق فورا إذا أقدمت طهران على تنفيذ تهديدات أطلقتها لاغتياله أو محاولة اغتياله. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يهدد من خلال رسالة مكتوبة بالثأر والانتقام الحتمي لمقتل والده المرشد السابق علي خامنئي. بلدية راهط والقيادات الشعبية ولجان أولياء أمور الطلاب تعارض الزيارة المقررة غدا من قبل رئيس لجنة التعليم البرلمانية عضو الكنيست تسفي سوكوت. الليلة مباراة منتخبي النرويج وإنجلترا ضمن ربع النهائي ومفادنا إلى المونديال ينقل لنا التحضيرات من ميامي. ومنتخب إسبانيا سيلاقي نظيره الفرنسي في نصف النهائي بعد أن تغلب على منتخب بلجيكا.
1: الحمراء وهذا واجه صعوبة كبيرة جدا في الوصول
2: بين لامين جمال وبين بورو بالعرض بورو والكرة في الشباك.
0: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، جريمة جديدة بإطلاق النار ترتكب مساء اليوم في يافا. مراسلنا لشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك تامر، الحديث عن إصابة حرجة جدا يا تامر.
3: نعم بالفعل سماح، كنا نتمنى أن تبقى نهاية الأسبوع هادئة في المجتمع العربي، إلا أن جريمة إطلاق رصاص وقعت قبل قرابة النصف ساعة في مدينة يافا تل أبيب، تحديدا في شارع القدس، وهناك أصيب شاب عربي بإصابات حرجة نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى بيلينسون تحت عمليات إنعاش كانت قد قدمت له من قبل نجمة داوود الحمراء. في الأثناء وفي هذه اللحظات هناك محاولات حثيثة من الطاقم الطبي في مستشفى بيلينسون لإنقاذ حياة الشاب، علما أنه في الأسابيع الأخيرة حتى في الأشهر الأخيرة في مدينة يافا تشهد هذه المدينة ارتفاع في وتيرة جرائم إطلاق الرصاص وحتى جرائم القتل. قتل 4 أشخاص خلال فترة قصيرة جدا. الشرطة تحقق في حيثيات هذه الجريمة إذا ما كان لها علاقة بالنزاعات المفتوحة بين مجرمين داخل مدينة يافا. العائلة في هذه اللحظات تتحدث أن ابنهم لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى بيلينسون في هذه اللحظات، مع العلم سماح أن آخر جريمة كانت قد وقعت في المجتمع العربي يوم الثلاثاء في مدينة طمرة حيث قتل الشاب ياسر أبو الهيجة. هذا يعتبر هدوء أن تبقى 4 أيام في المجتمع العربي بدون جرائم قتل، لأن الفترة السابقة كانت سوداء مظلمة بجرائم القتل والدم في المجتمع العربي بالفعل. كان ينزف بوتيرة جدا كبيرة. إذن هذه الحادثة سجلت قبل قرابة النصف ساعة، الشرطة تحقق ونحن طبعا نتابع البيانات الرسمية تباعا.
0: طبعا عد إلينا من جديد إلى جد إذا جد أي جديد تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك تامر، شكرا لك.
3: العفو.
0: الآن نتحول مشاهدينا إلى التطورات في منطقة الخليج، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك 1000 صاروخ مجهز ومعد للإطلاق وموجه نحو إيران، وستتبعها على الفور 1000 أخرى إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها باغتياله أو بمحاولة فعل ذلك. وأشار ترامب إلى أن الأوامر صدرت بالفعل والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة 1 عام قابلة للتمديد على إلحاق دمار شامل وتدمير إيران بالكامل. من جانبه توعد أيضا المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بالانتقام لمقتل والده، حيث كتب في رسالة بثها التلفاز الرسمي في طهران أنه سيتم الثأر لجميع قتل الحربين من المجرمين والجناة. وأضاف مجتبى أن جزءا من هذه المهمة سينفذ قريبا. بدوره قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن أي مفاوضات مع أمريكا لا يمكن أن تكون مجدية إلا من موقع القوة والجهوزية للحرب والمواجهة، مشيرا إلى أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة. وللحديث أكثر حول كل هذه التطورات ينضم إلي في الاستوديو الدكتور فادي إسماعيل الخبير في الشؤون الأمريكية وأيضا موظف سابق في الكونغرس. أهلا بك دكتور.
4: أهلا وسهلا.
0: طبعا كما نرى تهديدات متبادلة من قبل أيضا الرئيس الأمريكي، من قبل مجتبى خامنئي أيضا، السؤال هل هذه التهديدات المتبادلة الآن بوتيرة عالية جدا يمكن أن ترتقي إلى حد مواجهة جديدة في المنطقة دكتور؟
4: أول شيء كثير فيها كثير عنترة، وكثير عنترة احنا نعرفها في الشرق الأوسط، كلام كبير ودعم. نذكر أيام صدام كان يحكي عن إم كل المعارك، وشفنا أيام إم كل المعارك هذا كلام. هل بده يحاولوا يعملوا إشي عملي؟ ممكن. ما هو عندهم كمان إيران عبر عقود بنت شبكات من الخلايا النائمة ممكن تشغل واحدة في بعد شوية لقاء بين كمان بين ترامب ونتنياهو، يمكن يعمل إشي في ذيك الأثناء. بس سؤال بسيط، اللي قتل والده مش ترامب، كانت إسرائيل مش المتحدة. فده بتهدد في رئيس المتحدة، اتكلمك لهالدرجة هدد في رئيس الإسرائيلي، يعني شو المنطق؟
0: طبعا
4: يعني
0: ترامب سئل قبل يومين قال يعني بالنسبة لمشاركة احتمال مشاركة إسرائيل أيضا في هذه الضربات التي تنفذ لأهداف في إيران، قال يعني حاليا هو لا يريد تعقيد الوضع أكثر. السؤال في حال لم تشارك إسرائيل، هل باعتقادك ستكون على يعني جدول الأهداف الإيراني في حال توسع هذه المواجهة؟
4: فيش حال إسرائيل مش مشتركة، إنه مش موجود طيارات إسرائيلية وبنعرفها إسرائيلية، يعني مشغلين في بيكونوا زي بيكون، زي كل طيارة في العالم لها زي علامة إلكترونية اللي بتشخصها. إذا ممكن مثلا طيارة صارت تشتغل بدون ما تضويها هاي، بعدين في عندك قوات خاصة، بعدين عندك طبعا عملاء على الأرض وطرق تانية بتتحرك عن طريق السايبر. فيش وضع اللي بس دولة واحدة، وكمان فكرة مش كل إسرائيل المتحدة، ما في دول ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة اللي كمان إلا اهتمام، إنه هو مش حاطط من الدول العربية وإسلامية، إنه مش حاطط قوات على الأرض. هل الإمارات مش مشتركة؟ هل قطر مش مشتركة؟ هل الكويت لا؟ هل العراق لا؟ العراق أعلنت عن قائد فيلق القدس إنه هو شخصية غير مرغوب فيها، بيرسونال غلط، يعني هو كل قوتك العسكرية بنشيها في العراق.
0: نعم.
4: أنت وكل هاي الميليشيات اللي أنتوا بنيتوها في البلد بنشيها، يعني عندكم جهات كثيرة اللي هي غاضبة من النظام الإيراني. وانه هون مش لابس زي عسكري وموجود امام الكاميرات مش معناه مش عم بيشتغل.
0: نعم. سؤال دكتور، يعني كل هذه الضربات الان واحتمال توسع هذه المواجهه، هل يمكن ان يؤثر على ما يجري حاليا على طاوله التفاوض؟ وهل هناك امل باستكمال هذه المفاوضات والوصول يعني اكثر الى اتفاق كامل وشامل؟
4: طبعا كل واحد بكل وقت بحسن موقعه، بحسن تموضعه، كل ما يشوف إمكانية عند الطرف تاني إنه يصلح حاله فبده يضربه. هي في الدبلوماسية وفي القوة الكينيتيك زي ما يسموها، القوة البدنية التكتيكية والدبلوماسية يكملوا بعض. مش كلامي، أكبر فيلسوف في تاريخ العسكرية كان اسمه فون كلاوزفيتس، ألماني من القرن 19، كان كل دبلوماسية والحرب بيكملوا بعض. اللي بفكر بس حرب بده يخسر، بفكر بس دبلوماسية بده يخسر. إذا ما الاثنين ما دعموش بعض فإذا شو لك

0: اليوم شغل يعني ناس هواة مش شغل جديد.
1: حاليا كما نرى يعني قضية مضيق هرمز تحتل القضية الرئيسية والأبرز على طاولة المفاوضات، هل هذه المفاوضات في نهاية المطاف يعني اختصرت في هذه القضية بالذات، مع العلم أن هناك عدة اتجاهات أيضا؟
0: قضايا كثيرة مش كل موجودة أمام الإعلام، في كثير نقاط ضغط وعناق زجاج غير هرمز اللي كمان على شخصيات معينة في النظام، في حسابات مصرفية، في عندك موارد، في عندك مينرالز أشياء بشكل، في عندك
1: مصرح طبعا قضية تجارية. النووي أيضا جدا ملحة.
0: مش كل اللي موجود أمام الكاميرا هو لا يشمل كل، بالعكس في عالم كامل من نقاط الضغط اللي الناس المحترفين بلف يضغطوا فيها اللي مش باينة في الإعلام، مش لأنها مخبية أو سرية بس لأنه ما حدا بيطلع عليها. بس إيسا الهرمز لأنه هو يعني شكليا الكاميرا زي ما شايفين إيسا واضح مبين بس مش لحاله، فكثير نقاط.
1: باعتقادك إيران أخطأت عندما أطلقت التهديدات باحتمال اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب؟ هي أخذت يعني مسار المواجهة إلى حد أقصى؟
0: الرئيس الأمريكي تاريخيا أنا بذكر من التسعينات دائما كان أكثر هدف مهدد من ناحية إرهاب في العالم كله من أيام التسعين بذكر الشيء يعني هون أخرى تهديد ماشي الحال دي حاولوا يشتغلوا يعملوا شيء. الإشي الوحيد اللي رح يكتشفوا الشعب الأمريكي مختلف تماما إذا لو الشعب الأمريكي مش جاي على بال الحرب، وهي نقطة مهمة لهم للإيرانيين إنه الشعب الأمريكي مش كثير يعني حابب الحرب وبدي يخلص منها، إذا حاولوا يغتالوا الرئيس لدرجة ممكن حتى يعملوا مسرحية منها بيتغير الشارع الأمريكي، رح يشوفوا الشارع الأمريكي مختلف تماما رح يشوفوا إشي مختلف تماما.
1: نعم.
0: فعشان هيك كلام ماشي، أما إذا حاولوا إشي أخرى مرة بقول ممكن حتى يعملوا فولس فلاج، يسموه فولس فلاج إنجليزي يعني مسرحية إنه هن يحاولوا، فهو مجرد مجتبى خامنئي أعطى الخلفية يعني ممكن واحد شوي مش مركز في داخل الولايات المتحدة يعمل مسرحية من الموضوع ده.
1: طبعا سنترقب كل هذا الملف. الدكتور فادي إسماعيل الخبير في الشؤون الأمريكية وموظف سابق في الكونغرس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: الآن إلى موضوع آخر، إلى مدينة راهط التي تعارض إدارة البلدية فيها الزيارة التي يعتزم رئيس لجنة التعليم البرلمانية عضو الكنيسة تسفي سوكوت القيام بها إلى مؤسساتها التعليمية يوم غد الأحد، وتقول البلدية إن الزيارة المرتقبة لم تنسق مع المسؤولين فيها، كما ورفضت اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب هذه الزيارة. عن ذلك تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: مدينة راهط تستعد للزيارة التي أعلن عنها عضو الكنيسة تسفي سوكوت رئيس لجنة التعليم في الكنيسة المقررة يوم غد الأحد.
3: الله لا يجيب يا شيخ ولا يجيب الساعة الجافية.
2: هذه الزيارة تثير جدلا واسعا ورفضا من قبل البلدية والقيادات المحلية التي تعتبرها استفزازية وتحمل أبعادا سياسية وإعلامية.
4: الأولويات راهط هي التربية والتعليم، ونقدم كل شيء من أجل التربية والتعليم ورفع مستوى التعليم، وهنالك نتائج على المستوى القطري وعلى المستوى المحلي. غير مرحب في هذا الرجل في هذه الفرصة أو في هذه المناسبة بزيارة مدينة راهط وهو يترأس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة.
2: وكانت البلدية أكدت أن زيارة سوكوت لم تنسق معها، معتبرة أنها تأتي في إطار حملة إعلامية وانتخابية ولم تخدم مصلحة المدينة أو جهاز التعليم. وبهذا الخصوص كانت البلدية عقدت اجتماعا طارئا بمشاركة لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية، أكدت خلاله أنها ترحب بأي شخصية تزور المدينة شرطة أن يتم ذلك بالتنسيق المسبق معها.
5: لو توجهت لنا لجنة التربية والتعليم بشكل رسمي أو بطلب رسمي لجلسة عمل يسرنا الجلوس معها، ولكن للأسف رئيس هذه اللجنة هو لا يعرف إلا سياسة شبيبة التلال العربدة والبلطجة، وبالتالي الزيارات الاستفزازية هدف من الزيارة حقيقة أن يبحث عن صورة وهو يكتب الحدث على أساس أن مجتمع متطرف ودي يعمل على ظهرنا كراسي، ودي يشتغل انتخابات على ظهرنا. ولذلك قررت بلدية راهط أصلا عدم استقباله، عدم التعامل معه، وتضييع الفرصة عليه للاستفزاز والوصول إلى الصورة التي يبحث عنها.
2: من جانبها أعلنت اللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور دعمها لقرارات البلدية، ودعتا الأهالي إلى الالتزام بالهدوء والتعاون حفاظا على أمن الطلاب وسلامة العملية التعليمية.
6: اللجنة الشعبية في مدينة رهط ترفض زيارة هذا المدعو في سكوت، هذا بلطجي شوارع، بلطجي تلال، إنسان أبعد ما يكون عن التربية وأبعد ما يكون عن التعليم، يأتي بدون تنسيق. لذلك نحن نرفض وجوده، نرفض زيارته، وهذا ليس قدوة لنا ولا لأولادنا. مدينة رهط التي خرجت المهندسين والأكاديميين والرجال المهنيين في كل مجال، نحن لا نرى في هذه الزيارة أي نية حسنة، نرفضها وسيعود بخفي حنين كما جاء.
2: وأكدت لجنة أولياء أمور الطلاب رفضها لأي زيارة ذات طابع استفزازي قد تمس بأجواء التربية أو تستغل المؤسسة التعليمية لأهداف سياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على المدارس بيئة آمنة ومستقرة للطلاب.
7: احنا كأهالي نرفض هذه الزيارة جملة وتفصيل، لأن هذه الزيارة هدفها مش تربية وتعليم، وإنما هي زيارة استفزازية للقرى العربية، تدوير على حملة انتخابية ودعاية انتخابية مش أكثر ولا أقل.
3: هذه زيارة غير مرغوب فيها وما بنرحب فيها أبدا، وجاي يستفزنا وإحنا مش فضيل له، وإحنا ضد العنف ومع السلم والسلام. لو إني جاي في لمصلحة أولادنا كان استقبلنا أحسن استقبال وحتى غديناه كمان، بس جاي يستفزنا، مش رايح يلقى حد ولا إنسان إني يستقبله.
2: وفي ظل حالة الترقب تؤكد القيادة المحلية أن حماية الطلاب واحترام مؤسسات المدينة سيبقيان أولوية، مع رفض أي زيارة قد تثير التوتر أو تمس بالنسيج المجتمعي.
1: أحيا أبناء الطائفة المعروفية اليوم الزيارة السنوية لمقام سيدنا أبو إبراهيم في دالية الكرمل، والتي تزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث ومجازر تموز في محافظة السويداء السورية. وشارك في الزيارة الآلاف من أبناء الطائفة المعروفية، وفي مقدمتهم الرئيس الروحي للطائفة الشيخ موفق طريف، الذي شدد في كلمته جاهزية أبناء الطائفة عامة للدفاع عن إخوتهم في السويداء ومساندتهم في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، كما دعا سكان السويداء إلى توحيد الصفوف وتجنب الانقسامات لضمان أمنهم وسلامتهم، مؤكدا مواصلة العمل مع جميع الجهات الدولية لإيصال المساعدات للسكان هناك، مطالبا بالاعتراف الدولي بالمجزرة ضد دروز السويداء.
8: ليسمع الجميع أن من نفذ المجزرة الشنعاء براءة من العرب الأخرى، لأن ما رأيناه من نكران لشميل وتعد واقتصار وهك وانتهاك لحرمات مقدسة ليست من صفات العرب الأخرى، بل هم أنذار.
9: نقلنا على مدار العام الأخير حجم المأساة بالصوت والصورة إلى كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وإلى قيادات العالم ورؤساء الدول، مطالبين بتحقيق دولي جدي بشكل مباشر ومستقل لكشف الحقائق أمام العالم والوصول إلى العدالة. للأسف أن دول ومنظمات عالمية تدعي الإنسانية وقفت كالمتفرج، لم نيأس حتى تزعم اعتراف أولي بجرائم المجازر من لجنة التحقيق الأممية، وإننا لا نبذل جهدا في طرح كل الأبواب. نحن أبناء هذه الأرض وصنعوا طريقها، ولم نكن يوما فيها على بئر سبيل.
1: الآن مشاهدينا نتحول إلى أخبار مونديال 2026. ساعات مشاهدينا على انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخبي النرويج وإنجلترا في دور ربع النهائي، والتي تقام في ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية. وطبعا ينضم إلينا من هناك مباشرة مفادنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب.
10: هل تسمعينني سماء؟
1: أسمعك جيدا نجيب. كيف تبدو الأجواء؟ طبعا ساعات على انطلاق هذه المباراة نجيب.
10: نعم هذا صحيح، ومدينة ميامي تعيش أجمل أيامها في كأس العالم. الحديث هنا منذ ساعات هذا الصباح على المباراة المرتقبة التي ستنطلق بعد أقل من 5 ساعات في ضمن أو في إطار ربع نهائي كأس العالم بين إنجلترا والنرويج. الأجواء جميلة جدا هنا، الآلاف من المشجعين من كلا المنتخبين وصلوا إلى هنا خلال الأيام الأخيرة الماضية. المقاهي والمطاعم هنا مليئة بالمشجعين. يوم أمس كانت هناك العديد من الاستعراضات التي قدمتها الجماهير النرويجية، خاصة بكل ما يتعلق باستعراض تجديف الفايكينج المعروف الذي رافق المشجعين مشجعي المنتخب النرويجي منذ بداية كأس العالم وحتى هذه اللحظة المرتقبة. الجماهير هنا يتأملون، جماهير النرويج يتأملون بصناعة التاريخ والتأهل إلى دور النصف النهائي. المنتخب الإنجليزي أيضا يعني هناك كحالة من التوتر بين المشجعين مشجعي هذا المنتخب إزاء هذه المباراة المرتقبة. كما ذكرت هي ستنطلق بعد أقل من 5 ساعات هذه المباراة على استاد هارد روك في مدينة ميامي. هذه المباراة الرابح من هذه المباراة سوف يتأهل إلى دور النصف النهائي. المباراة الأخرى التي ستجري عند 4 فجرا تجمع بين الأرجنتين ومنتخب سويسرا، الرابح أيضا سيتأهل إلى نصف النهائي. المباراة في هذه هاتان المباراتان ستقرر من سيلتقي منتخب انجلترا او منتخب الارجنتين في دور النصفائي، ام انه سوف تكون هنالك مفاجاه سماح ما بين المنتخب السويسري والمنتخب النرويجي.
1: خصوصا انه منتخب يعني هذا المونديال المفاجات بلا شك نجيب.
10: نعم لا شك، ونحن رأينا منتخب النرويج هو قدم العديد من المفاجآت، هو قام بالإطاحة بالمنتخب البرازيلي أحد أبرز المتأهلين أو للفوز بكأس العالم. ويعني هذا الأمر بطبيعة الحال الجميع يعني جميع الأنظار تتجه إلى أداء المنتخب النرويجي في هذا المنتخب بقيادة إيرلينغ هالاند اللاعب الساحر. إذن يعني لربما سوف تكون هنالك مفاجأة، نحن سوف ننتظر ونراقب هذه المباراة، سوف نكون هناك في هذا الاستاد. إذن يعني أجواء من الترقب إزاء هذه المباراة الكبيرة التي ستقع هنا على استاد هارد روك في مدينة ميامي.
1: مفادنا نجيب قزل من ميامي، شكرا جزيلا نجيب، شكرا لك.
10: شكرا لك.
1: وفي أخبار المونديال أيضا، كان منتخب إسبانيا قد تأهل الليلة الماضية إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد، وسيلاقي المنتخب الإسباني منتخب الديوك فرنسا يوم الثلاثاء المقبل. لنشاهد أهم أحداث المباراة.
11: انطلقت المباراة زاهر عكري، بلجيكا بالملابس البيضاء والزرقاء الفاتحة ضد إسبانيا بالملابس الحمراء، وهذا
12: واجه صعوبة كبيرة جدا في الوصول
11: بين لامين جمال وبين بورو بالعرض، بورو والكرة في الشباك، فابيان روز الذي جاء من الخلف ليتابع كرة بورو العرضية الرائعة، بلبلة داخل صندوق جزاء بلجيكا. يعني رفع داخل الصندوق، تكرير 1-1. تشارلز ديكيتيلير، تحدثنا انه غائب يا زاهر، هذا اللاعب تشارلز ديكيتيلير بلمحه واحده براسيه متقنه بلطحه رائعه يتمركز بشكل رائع داخل الصندوق ويباغت الحارس الاسباني. المباراه ما زالت بدون حسم، تعود كره لان لكوبارسي على الارض، هل هناك الكره؟ ومن سجل هدف زاهر؟
13: مايكل ميرينو
11: الذي تنبأ يا زاهر أن يدخل ويسجل الهدف في الوقت القاتل كما سجل في مرمى البرتغال. كانت تسديدة رائعة من كوبارسي، والحارس قبل دقيقة قلت أنا عن قلة خبرة هذا الحارس، الحارس خطأ فادح من قبل الحارس ليمانس الذي سدد. نهاية المباراة أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، منتخب إسبانيا يضرب موعدا مع منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي الأولى يوم الثلاثاء القادم في الساعة 10 في مدينة دالاس.
1: كما أشرنا، المباراة الأخيرة ضمن دور ربع النهائي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، وستجرى هذه المباراة في الرابعة من فجر غد.

0: أكتر من مشرف. ويمكن الكلمات اللي احنا عايزين نقولها يمكن ما توفقكمش، وده بجد مش كلام مجاملة عشان استقبالكم، لا، اللي احنا شفناه مش بشهادتي أنا بس، بشهادة كل اللي اتفرج في العالم كله، في مصر وفي أشقائنا في المنطقة العربية وفي العالم كله. قيم جميلة بتعكس قد ايه أصالة المصريين واحترامهم، كان جهد أكتر من رائع وإخلاص كبير قوي لمصر والاسمها اللي اتحقق بالنسبة لنا عظيم جدا جدا ورائع جدا جدا جدا ومشكور جدا جدا جدا.
1: وكان منتخب الفراعنة قد عاد أمس إلى مصر وحظي باستقبال حافل في مطار العلمين الدولي، حيث تجمعت حشود ضخمة من الجماهير في الساحة المقابلة للمطار، ومن ثم رافق المشجعون أعضاء المنتخب الذين جابوا الشوارع بحافلات مفتوحة. لم تكن خسارة مصر في نهائي المونديال أمام الأرجنتين مجرد نتيجة رياضية، بل تحولت إلى حدث استثنائي شغل الرأي العام وأثار موجة واسعة من المشاعر والتفاعلات داخل مصر وخارجها وانتقادات لفريق التحكيم. لنشاهد كيف تجاوزت كرة القدم حدود المستطيل الأخضر لتصبح قضية رأي عام.
2: سليمة تريبل بتوخى رقبة وزو ازدنوت ازا يشار مصرائيم مدهيمة اتارجنتينا بباب اشنية.
3: المونديال كان بالنسبة لأكثر من 100 مليون مصري قطارا مندفعا لم يسبق أن شهدوا مثيلا له، فحتى الدقيقة 80 كانوا على وشك أن يصلوا القمة.
4: معلم مصر
3: وحينها قام منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي بتغيير الصورة وقلب المعادلة.
5: صراحة دي المفروض تتحسب فاول زي كورته ما اتحسبت فاول. ليه ما اتحسبتش فاول؟ الحكم كان سيء جدا جدا جدا.
6: انفير صراحة.
7: ماشي انفير من صلاح.
8: طب ممكن تهدى؟ مش عايز تشوف حاجة في الماتش تاني صح؟ خلاص ريلاكس.
3: خيبة أمل المصريين كانت كبيرة رغم أداء منتخب الفراعنة المدهش، ولم يستطع لاعبو المنتخب والمدرب حسام حسن بضبط أنفسهم. حسن الذي رفع العلم الفلسطيني في المباريات هاجم مشجع الأرجنتين الذي لوح بالعلم الإسرائيلي.
9: ريفري نوفير ظالم، ظلم مبين وواضح من أول الماتش، هو جاي علينا بطولة موجهة، حسب الله نعم الوكيل.
10: كنا غريبين أوي.
6: إيه؟
10: كنا غريبين أوي فينا.
6: خلاص يا بابا خلاص، مش انت بتقول لي بعد ما عملنا اللي علينا خلاص؟
10: مش الخساره، ما بحبش الخساره.
3: الرئيس المصري السيسي أسرع بشكر المنتخب على إنجازه غير المسبوق وتعهد بمستقبل أفضل، ولكن مشاعر الغضب في مصر لم تتلاشى واتهموا الحكم وفيفا ببيع المباراة للأرجنتين.
11: المؤامرة شايفينها واضحة من الفيفا مع كان الصهيوني لإقصاء منتخب مصر، كان على طول التوجيه ما يكملش منتخب مصر، لأنه دان أمريكا ودان العالم ودان إسرائيل ودان الصهاينة.
3: واتحاد كرة القدم المصري قدم شكوى إلى فيفا طالبا إبعاد فريق التحكيم عن المونديال احتجاجا على الأخطاء التي ارتكبها وأفضت إلى خسارة المنتخب المصري.
12: بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه اتحاد كرة الفيفا والريسبكت، ولا ريسبكت في الكرة بتاعتنا اللي تشاد الراجل في جوه 18 اللي ردت علينا جون، كنا 2-1، لكن ما حتى ما هنش عليه يبص على الفار، ما هنش يطلع بره الفار، لكن يجي الفار عشان يلغي جون بتاعنا.
3: وانجرت إسرائيل إلى الحدث وخاصة بعد الاحتفالات بفوز الأرجنتين، ما جعل المصريين

0: وآخرين يرون أن مؤامرة صهيونية وراء خسارة المنتخب المصري.
1: لعبتوا ضد البنائين الأحرار والماسونية والصهيونية، لعبتوا ضد قذارة الفيفا اللي قدام في عصر الفار تحصل كل قاعدة هالمسخرة. كل الدنيا تآمرت على مصر عشانهم عرب وعشانهم مسلمين.
0: وهناك من ربط الأمر بدعم مصر للفلسطينيين وقطاع غزة.
2: ليه الجماهير تنزل تحتفل في تل أبيب؟ جسوات ليه؟ ليه بيحتفلوا بخسارة المنتخب المصري؟ لأنهم بيكرهونا، لأنهم بيكرهوا دعم مصر لفلسطين، بيكرهوا العلاقة التاريخية اللي ما بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني.
0: وحتى أن رسامي الكاريكاتير في العالم العربي تجندوا للتعبير عن غضبهم على الخسارة المصرية أمام الأرجنتين وميسي. وهناك من حاول تهدئة الخواطر. الأكيد هو أن هذا كان أفضل مونديال في تاريخ كرة القدم المصرية، والذي حققت فيه إنجازات رائعة أمام منتخبات كروية عملاقة. ولكن 100 مليون مصري لن ينسوا الخسارة المريرة رغم ما حققوه في تاريخ كرة القدم العربية والعالمية.

0: الليلة غائما جزئيا وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. بالجوية نصل إلى ختام المسائية مني ومن الطاقم أجمل تحية وبأمان الله.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت ليلتكم بكل خير. أسفر حديث عنف في حي نخلاؤوت بأورشليم القدس عن إصابة شاب عمره 19 عاما بجروح بالغة الخطورة، وتحقق الشرطة في الملابسات. نشرت صحيفة هم شهري الصادرة في طهران قائمة تصفيات بالأشخاص المسؤولين بحسب الادعاء عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وتضم القائمة من جملة ذلك الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس والرئيس الفرنسي ماكرون. واقتبست الصحيفة ما قاله اليوم المرشد الحالي مجتبى من أن الانتقام قادم لا محالة. قال عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الأمريكي رو خانا إن مستوطنين مسلحين أوقفوه لدى قيامه بجولة في منطقة الخليل أمس الأول الخميس. وفي سياق مقابلة مع وكالة رويترز أضاف أن المستوطنين استدعوا قوات إسرائيلية لافتا إلى أنها وقفت في صفهم. وجاء من جيش الدفاع أن الجنود قاموا بمعية الشرطة بتفريق المتظاهرين وتمكين السيارات من مواصلة طريقها. في بيروت اجتمع وفد عسكري أمريكي مع قيادة الجيش اللبناني وبحث معها تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل. وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاجتماع تناول وضع آليات لانسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في الجنوب. يواصل جيش الدفاع التحقيق في مقتل سائق شاحنة مساعدات فلسطينية يدعى أحمد ناصر سليم في محور فيلادلفيا بقطاع غزة بعد أن أطلق عليه جندي النار يوم الأربعاء الماضي. وتشير المصادر المحلية إلى أن سليم نزل من الشاحنة ليتفقد عطلا في أحد أنابيب الشاحنة، وبحسب التحقيقات الأولية فإنه نزل منها وبدأ بالركض نحو القوات. سد متظاهرون حريديم شارع الأنبياء بأورشليم القدس أمام حركة السير احتجاجا على فتح مقهى في وسط المدينة اليوم السبت، وألقي القبض على فتى بشبهة الاعتداء على شرطية. فاز الثنائي لاعب التنس الإسرائيلي غاي شوشان والهولندي نيلس فينك ببطولة ويمبلدون البارالمبية في زوجي الرجال.
2: حالة الطقس.
6: مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية هادئة إلى خفيفة السرعة، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة والأخيرة في التاسعة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.
1: كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت ليلتكم. قتل مساء اليوم في حي نخلاؤوت بأورشليم القدس شاب عمره 19 عاما من جراء تعرضه للطعن بآلة حادة خلال شجار، وتم الإعلان عن وفاته في مشفى شعر تصادق، وتبحث الشرطة عن مشبوهين. وفي حيفا أصيب الليلة رجلان ثلاثينيان بجروح خطيرة من جراء تعرضهما للطعن بآلة حادة خلال شجار في شاطئ ستودنتيم. وذكرت الشرطة أن الخلفية جنائية مرجحة، مشيرة إلى أن المصابين من سكان بسمة طبعون. استهدف اليوم سلاح الجو إرهابيين من حزب الله داخل أحد المباني في المنطقة الأمنية بالجنوب اللبناني، بعد أن نقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية أخرى. وأكد جيش الدفاع أنه مستمر في إزالة أي تهديد ضد القوات، ولن يسمح للحزب بالمساس بمواطني إسرائيل. حاول حريديم اعتراض حافلات في صفد احتجاجا على تسييرها اليوم السبت داخل أحياء تقطنها أغلبية متدينة. وفي أورشليم القدس سد متزمتون يهود شارع الأنبياء أمام حركة السير بسبب فتح مقهى اليوم وسط المدينة. في رامات جان أصيبت راكبة دراجة سكوتر كهربائية عمرها 40 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمتها سيارة. في إنجاز لافت، تأهل منتخب إسرائيل لكرة السلة للشابات حتى سن 20 عاما إلى نهائي بطولة أوروبا بعد أن تغلب على بلجيكا بنتيجة 78 نقطة مقابل 69.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا 29، الناصرة 34، بئر السبع 33 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار. نشرتنا القادمة غدا في 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أنتم مع مكان.
1: بالسياق القريبي رح تسمعوا إعادة حلقة الأسبوع الماضي من برنامج هيك السهر اللي يبث كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. حلقة الأسبوع الماضي كانت أمسية موسيقية مليانة طاقة وإيقاع، جمعت بين العرض المميز لفرقة كراميل والفنان إليام تانس. إليام تانس هو أحد المتأهلين للمرحلة النهائية من برنامج المايك إلك، وهاللقاء جمع بين روح العمل الجماعي وصوت شاب واعد بشق طريقه في عالم الغناء. واستضاف في الحلقة الفنان أيمن خليل في سهرة حملت الكثير من الموسيقى، الحضور المسرحي والطرب الأصيل.

0: أهلا وسهلا فيكم في سهرة جديدة من سهرات هيك السهر. الليلة سهرتنا بنكهة مختلفة وبنكهة جديدة. خلونا أول إشي نقول أهلا وسهلا في فرقة كراميل، وأكيد أهلا وسهلا في الفنان أيمن شكرا. خليل، خلينا نبدأ من الأسم. ليه كراميل؟ يعني منين نبع؟
1: رح تضحكي. الاسم صراحة بكل بساطة هو البس تبعي، اسمه كراميل. يعني احنا اخذناه من البس،
0: يعني من غاد كان الالهام. يعني الاسم مستوحى من غاد،
1: هو اوحاني.
0: طب ليه ما جبتيهاش معك
1: للي. كان لازم، بس بهرب، بخاف يهرب يعني.
0: طب وكيف تعرفتوا على بعض وكيف بلشت كل الفرقة، كيف تأسست؟
1: هو احنا بلشنا تعليم انا وقيس وماهر مع بعض اول سنة، وبنص الحصة قالوا لنا انه في منحة، منقدم على منحة اللي هي عدة فرق اللي ممكن انها تعرض بالجامعة كم من عرض. فاحنا قدمنا على هاي المنحة انا وقيس وكمان شخص ونزار بكل عفوية. يعني احنا مش كتير كنا حاسبين الحسابات يعني وقديش بيختاروا وهيك، بس بالاخر خلص فتنا وقدمنا.
0: انتوا رونزا من نفس البلد كلكم؟
1: لا، كل حدا من بلد.
0: كل واحد من بلد؟
2: كل حدا من بلد تقريبا.
0: ها هضباوي صح؟
3: بالضبط.
0: صحتي. هسه انت رونزا عرفتينا، قيس، ماهر،
1: نزار وسعيد.
0: نزار وسعيد، اوكي، يعني انتوا خمسه.
1: خمس.
0: طيب سؤالي لقيس هسه مش لرونزا، ليش يعني بس معكم صبيه واحده؟ ليه مش اكثر من هيك؟
2: صراحه بانه بالاول كان معنا شاب اللي هو بيعزف على الكيبورد على البيانو. فبالاخير قرر بانه هو ما يكملش، فجبنا محله صبيه، انه في صبيه اللي هي كانت مناسبه للشيء وحبت انها تفوت.
0: اوكي.
2: وعجبها الاغاني وهيك، فكانت معنا مشاركه يعني لشهرين ثلاثه، يعني مش انه ظلت يعني.
0: اما انتوا اذا بعد عاد انضم بعد صوت نسائي، يعني راح يكون مرحب فيه ولا كيف؟ ولا انه بس خلص انتوا هاي الفرقه؟ انا يا ريت. ولا انتوا بس هاي الفرقه يعني عدد ثابت راح يكون فيها، ولا بعدين راح تكبر؟
1: هو بالاساس احنا ولا مره فكرنا انه اذا بده يكبر بالعدد، يعني هذا مش هدف. بس بالاساس احنا اللي بنطلع عليه هو الطاقات، يعني طاقتنا إذا إحنا مع بعض على المنصة أو مع بعض أساساً، إحنا طاقتنا مشتركة، منحب الأغاني. يعني الناس بحبونا على المسرح.
0: طيب يلا خلص، معناته إسا كمان إجا الوقت إنه نحس في طاقاتكم. وشو حابين تسمعونا إسا؟
1: فكر ممكن اسمع يا رضا إسا.
0: يلا.

0: واو واو واو، كل الاحترام. لا انتم مش فاهمين، يعني اسه حسيتكم انه انتم عم بتقدموا هاي الاغنيه، عن جد حسيت حالي هيك في لبنان، يعني الاشي زي في عرض، عن جد حطونا في هذيك الاجواء، غاد بتجننوا عن جد. شكرا. بتجننوا. قل لي ايمن شو حابب تسمعنا؟
1: سلم عليها.
0: حلو، يلا.

0: يعطيك ألف ألف عافية. قولوا لي، بدي أسألكم إسا فرقة كراميل، أنتوا بتغنوا يعني الستايل تبعكم في الأغاني شو هو؟ يعني في إشي محدد ولا إنه بتغنوا كل الأغاني؟ قيس أو حدا منكم؟
1: عملياً نحن يعني جايين من خلفية موسيقية متنوعة، اللي قسم منا مثلاً جاي من خلفية غربية مثلي أنا مثلاً. في مثلاً القسم الثاني اللي هن جاي من أكثر شرقي، مثلاً رونزا، نزار.
0: يعني بتغنوا أنتوا يعني ألوان متعددة، يعني إنه مش بس
1: ألوان متعددة.
2: هو الأصل إنه هو أكثر بسمع بس غربي، يعني أنا كمان غربي وكمان شرقي، فهو شوي بعيد عن الشرقي، بس طبعا دائما في كيف تحط التنين مع بعض.
0: حلو. اما بس انت الوحيده اللي بتغني ولا هو مثلا في الغربي
2: هو
0: بغني؟ يعني طب لما هو يغني انت بتعزفي على شيء آلة؟
2: لا ان شاء الله لقدام.
0: بس لما انت تغني غربي معناته انت هون بدك كمان يعني العود بده يتنحى على جنب في هذا، في هاي الحاله مزبوط. فشو اللي بيضل مرافقك يعني؟
2: في عنا هو
1: كمان في بيعزف جيتار.
3: أنا بعزف.
0: حلو ماهر. شو غير العود بتعزف؟
3: في كمان الجيتارة الكهرباء، مرات كمان بنبدأ أنا وكايس، كايس بعزف على الجيتار الكهرباء، بعزف على الباس، وكمان بعزف على الدرمز بالفرقة.
0: حلو حلو جميل جدا.
3: فمنبدل بقلب يعني بقلب الحفلة ببدل هيك أكتر من آلي.
0: وكمان نزار بيعزف على آلات.
4: انا بضلني قاعد على الكخون
0: والطحبيش مريح حالك يعني للاخر. طيب يلا حابين نسمع.

0: بتغنوا كمان هيك أغاني ولا كيف؟ بتحبوا الأغاني لفرانكو بشكل عام؟
1: إحنا كتير مننوع يعني، بس مش كل الأغاني بتنفع معنا يعني.
0: في طب وعروض، تلقيتوا عروض من بلاد برا، من خارج البلاد؟
1: لا إسه لا، بس إحنا في عنا هدف نطلع لبرا.
0: قولي اللي بدي أسألك، عمركم الفني كفرقة قديه؟ قد ايش صار لكم؟
1: كفرقة؟
2: ايه نص سنة؟
1: لا بتخيل سنة
0: أربعة. يعني جديد جديد الفرقة. طب وكيف حاسين انه عم بتلاقوا اصداء؟ كيف التجاوب معكم؟
1: صراحة بكل عفوية، يعني احنا ما كناش مخططين يعني لا تسويقيا ولا انه كيف بدنا نجيب جمهور، بس الاشي انا بآمن الاشي طاقة يعني. لما انت بتكون بطاقة حلوة واللي معك بيعزفوا بطاقة حلوة، كمان اللي بسمعوك رح يحبوا الاشي وكمان هن رح يحبوا يسمعوا اكتر.
0: رونزا، يعني اليوم نحن كمان عم نشوف حتى الفنانين عم بيواجهوا صعوبة في الانتشار، طب كيف مثلا لما يكون فرقة كمان، قديش الاشي كمان بالنسبة لإلكم تحدي؟
1: طبعا تحدي، وهذا الحلو يعني بالاشي انه تحدي، وكمان هذا الاشي عم بنجح معنا، فهذا كمان احلى واحلى يعني.
0: حلو، كل احترام. طب شو حابين اسا تسمعونا؟
1: منحب نسمع اسا الحلوة دي.
0: يلا.

0: يعطيكم ألف ألف ألف عافية عن جد بتجننوا. أيمن،
1: نعم.
0: يعني مثل ما بنعرف الكثير يتمنى أن يتصيد أخطائك، كيف ردك بيكون؟ شو كيف ردة فعلك بتكون لهاي الناس؟
1: ممكن أخذ هذا الخطأ اللي عملته هيك يقويني أكثر، أو أتعلم من الإشي اللي صار أصلح وأكون بمحل تاني غير.
0: يعني إسا إذا شلنا أيمن، شخصية أيمن الفنان، كيف هو أيمن الإنسان؟ شو هي الصفات اللي بتميزك؟ شو الأشياء اللي أنت كمان بتحبهاش في حالك؟ لا أنا بدي أسألك إلك.
1: أنا بحب يعني بحالي إنه أنا طبيعتي هيك
0: عصبي؟
1: للظروف، لما بيكون في ظروف
0: عنيد؟
1: عنيد
0: عنيد معناته سمعنا إشي. إذا عنيد سمعنا إشي، شو بدك تسمعنا؟
1: يلا
2: أزمي
3: يلا بس
1: أمهل.
0: صح
2: ابلع فادي ابلع.
0: يلا

0: يعطيك العافية يا أيمن، يعطيك العافية. في حالة حدا منكم لا سمح الله يوم العرض مرض، فأنتوا كيف بتتصرفوا في هذا الموقف؟ لأنه هون صار عندكم تحدي كبير يعني، فكيف بيكون التصرف تبعك؟
1: أول إشي بحالة حدا مرض يعني بالفرقة إن شاء الله بترش،
0: إن شاء الله أكيد،
1: وبالذات بقلب يعني بقلب العرض. أنا بشوف إنه إحنا كمان كفرقة يعني بما إنه صلنا فترة نعزف مع بعض وهيك، صرنا نقدر إنه كمان يعني إذا بدنا نغير تقسيمة إشي أو بدنا نتفق على تقسيمة تانية، اللي مثلا إذا مثلا إنه على التوزيع، مثلا إذا بتاع الكيبورد اليوم بيقدرش، مثلا ممكن أنا وقيس نقدر نقسم الدور تبعه بيناتنا يعني. بالاخر الاشي اللي بدنا نوصله، فشوي صعب انه حدا منا يمرض.
0: اكيد ان شاء الله. لا سلام
2: قلبكم. لحد هسه اللي بيمرض يعني بيجي على العرض،
1: بيجي على العرض وهو مريض.
0: ايمن بدي اقول لك شغله، هسه هن كفرقه نحن عم نحكي كيف الفنان لحاله، وخاصه وانت اصعب اشي عندنا لما نكون مفحوحين، وتخيل بدنا نعمل حفله 4-5 ساعات، قديش هذا الاشي صعب. انت بتعرف
2: لازم يكون روبوت انه جاهز.
0: لا بس هو مريض اهون من انه يكون مبحوح. تخيلوا مره كان في عندي حفله ومبحوحه يعني صوتي مش طالع بالمره، والشيء كمان انه عندي 3 حفلات ورا بعض في هذا الصوت، وانتوا بتعرفوا انه لازم للصوت رياحه يعني نوم ورياحه. فالصراحة ما قدرتش غني يعني، الصوت بطل يطلع، وكمان ممنوع الواحد يشد كثير على الأوتار الصوتية، كمان بصير تعبها أكثر ويخربها أكثر.
2: طبعاً
0: الإشي صعب، بتصير أنت بدك بس تغني، وأكثر إشي كمان تعطي دور للكورال يعني إنه يساعدك، بس هو مش زي المغني الرئيسي اللي يقدر يغني.
2: في كثير أدوار يعني مثلاً موال اللي هو بده واحد شخص واحد يقول راح يكون رح يبين للجمهور وللمستمع انه في هون اشي ناقص.
0: طبعا شو، لانه انت مش عم تيجي في القوة الكاملة تبعتك ولا في الصحة الكاملة، فالاشي جدا صعب. حابين تسمعوا اشي لنجوى كرم؟

0: شكرا شكرا.
1: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك. رونزا، انت في الاول بلشتي كفنانه منفرده، كمغنيه لحالك؟
2: انا بجوقه الي تقريبا 4 سنين وبغني كمان سولو فيها دائما يعني. غادة تطورت اكثر انا، وبعدين صراحه انا قدرت انه هذا المشروع عن جد انه ينجح. اللي هو مشروع كراميل.
0: بالنسبه لل عم تحكي انه انت كنتي في الجوقه، قولوا لي اسا هون في الفرقه تبعتكم مين الرئيس الفرقه، بمعنى مين قائد الفرقه فيكم؟
2: هو هذا كان قصد انه انا قائدتي هاي.
0: انت يعني هون الطاقه الانثويه غير شكل، طاغيه على الكل انت. ليك انت قلت انك قائده الفرقه وكله سكت يعني، ولا حدا حكى كلمه.
2: هو بصراحه
0: كله في الاجماع موافق.
1: فكرتها وهي اللي بلشت تفكر، وهي اللي بادرت، وهي اللي ثابرت، وهي اللي راكبت على الموضوع انه بينفعش حدا ثاني.
0: قل لي نزار، انت قلت لي بس بتعزف يعني بتغنيش، ولا انه ممكن يكون لك دور كورال؟
2: كورال
1: باك يعني.
0: حلو.
1: بعطي دفش.
0: وتوزيع الاغاني مثلا مين اللي بيوزعها؟ مين بقسمها؟
2: انه كل واحد بالفرقه عن جد له وظيفته. يعني انا القائده هون، قيس هو بشكل عام اللي بيكون موزع الاغاني، بس دائما احنا نشترك بكل شيء يعني. كل واحد له وظيفته، بس كل واحد كمان بيشترك بكل الاشياء طبعا عشان يرفع الاشياء لفوق. وكمان قريبا رح نطلق غنويه.
0: حلو. خاصه
2: اللي هي خاصه. حلو. اللي هو من الحان وكتابه قيس. ان شاء الله بتسمعوها قريبا يعني.
0: حلو جدا. بالنسبه انتم بتغنوا كفرز يعني اغلب الاغاني، فانتم لما قيس بده يجي يعمل الاغنيه بتفكر انه تعمل لها توزيع جديد اللي مش يعني مثل اللي نحن بنسمع الاغنيه الاصليه طبعاً. توزيع جديد يعني كليا يكون
3: توزيع جديد كليا. ما عملناش هيك شيء لحد هسه، لانه ناخذ شيء وكليا كليا نقلبه يعني نغير كل شيء فيه، بس بمحل معين كل غنيه في لها الاساس تبعها، وهالاساس موجود. ففينا نحن مثل قطعه بازل اني بتخيلها. فانه هالاساس موجود، فاذا في قطعه نحن مش معجبتنا او تعال نقول مش حابين نعملها او حابين ناخذها باتجاه اخر او ثاني، فعطول في مجال بانه نشيلها نحط محلها قطعه جديده او نعمل شيء جديد خاص لنا. ممكن نضيف مقاطع، نشيل مقاطع، نغير الات، اشياء مختلفه يعني. فانه الغنيه مثل كانفاس اساس نحن فينا نغير.
0: حلو. مثلا بتخافوش من المقارنه؟ ممكن مثلا انتم تطلعوا كفر وحدا يقول لا الاصليه احلى، او مثلا انتم ما زبطتوهاش منيح، فاكيد يعني هاي المقارنات دائما وارده وموجوده، فممكن يكون عندكم شويه تخوف من هذا الإشي
3: بمحل معين. انه انا كبشوفها بانه اي كفر نحن عم نعمله هو عمليا تقدير واحترام للفنان اللي هو عملها،
0: فهو في دوره لازم اقول لكم شكرا لكم انكم فطنانين فيي.
3: مش هيك، بس انه هو تقدير من القلب للقلب، انه انه هالانسان اللي هو تعال نقول اي حدا اي فنان عم بيعطي موسيقى وعم بيعمل موسيقى، هو عم بيعطي الهام لكمان الفنانين.
2: طبعا مش ضروري نعملها قدوة احسن
3: محل معين.
0: يعني ان تغنوها في طريقتكم الخاصه طبعًا. وتعملوها في
2: طبعا
0: في ستايل يعني اللي بيناسب.
1: بنحب الغناي بنحب الغناي وبنحب انه نحبب الناس فيها او نفرج الناس ايش احنا بنحب وايش ايش نعرف نلعب مع هاي الاغاني كيف.
0: رونزا مثلا لنفرض اي حدا من الفرقه اجى قال لك نحن حابين نعمل كفر معين، فانت دائما بتوافقي ولا بتكوني معارضه للإشي، ولا سهل التعامل معك، ولا انت شو بتقولي كلمه يعني كلمه رايحه تكون؟
2: لا، بما انه انا اللي راح اغنيها، فاذا انا مش حاسه اني انا متواصله مع الغنويه فلا ما بغنيها. بس ممكن اني انا اخذ وقتي بالموضوع، اسمعها اكثر من مره، ممكن انا مش سامعتها منيح، يمكن بس اسمعها احس حالي اني انا متواصله معها. فدائما انا مرات بقترح اشياء اللي بعدين بقول لحالي لا يعني، فهذا طبيعي. الواحد بس يجرب الاشي كمان مع الالات وكل شيء ممكن يحس انه لا هاي مش مناسبه، او هاي كثير مناسبه.
0: صح. بس انا بقول رونزا، حتى لو مرات انت الاشي ما بيكونش ستايل تبعك، بس انا بفكر انه كمان نحن لازم نعطي فرصه لاي شخص لما هو بيجي بينصحنا في اشي، فممكن هو شايفه من نظره ثانيه من ابعاد ثانيه، فممكن هو كمان يكون الصح. فمش لازم نحن دائما نقول لا، بالعكس لازم نحن نعطي فرصة لكل أغنية، والأغنية اللي أنت بتحسيهاش ملايمة ممكن هي اللي تضرب وهي اللي تنجح.
2: لا هذا القصد أصلا من الحكي، أنه لا أنا دائما بسمع وبفكر بالإشي، إذا حسيت أنه بتاتا لا لا، أما إذا أكيد يعني إذا أنا حدا حاسس أنه بتلبق لي بدي أسمعها أكيد.
0: مش يعني في الآخر بنرجع للفنان على شو هو بحس مع تواصله مع الأغنية،
2: إذا بتعني له أساسا أو بتتواصل معها يعني.
0: أكيد. طب جاهزين للأغنية الجاي؟
2: طبعا.
0: شو حابين تسمعونا؟
2: حابين نسمعكم إشي شوي فانكي هيك نغير الأجواء.
0: يلا نحن جاهزين. 1 2

0: رونزا، يعني أنا مجبورة أقول لكم فرقة كراميل عن جد عن جد صدقاً عم بحكي، استمتعت في كل لحظة في كل نغمة. على فكرة حبيت الهارموني بيناتكم، إشي بجنن. يعني إن شاء الله يا رب بس نشوفكم في القمة لأنه بتستاهلوا وبتجننوا عن جد بتجننوا، يعني لا يمل من هاي الأغاني تبعتكم ومن الطاقات الحلوة. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. حلقتنا كانت عن جد فل طاقات وكانت مختلفة واستثنائية. شكراً لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الغالين، وأكيد بدنا نتشكر كمان مرة فرقة كراميل والفنان أيمن خليل. شكراً لحضوركم، الفرقة الموسيقية اللي دائماً بترافقنا. شكراً لكم، وتنسوش دائماً تتابعونا في أجمل سهرات من سهرات
1: هيك السهر.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية قعدة حلقة برنامج هيك السهر على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. ما تنسوا كونوا على الموعد مع برنامج هيك السهر كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان، دايما مع سهرات مليانة طرب، إحساس وأجواء مميزة.
1: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
2: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق رقم 23 للعام عام 2026. سباق جديد فيه فناني بلادنا بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. بداية السباق بالمرتبة العاشرة، يا عابد بيتقدم تقدم كبير للمرتبة العاشرة الأسبوع، شو حلو.

هاليمون تقدموا هالأسبوع للمرتبة الخامسة بالسباقنا مساعدة الـ AI. قدموا لنا هالأغنية شفت الحلوة بالمرتبة الخامسة. رابعة تتقدم هالأسبوع جيانا نداف قوي قلبك.

نقرب من القمة من هالأسبوع بده يحتل قمة السباق. يا طنوس احتل هالأسبوع المرتبة الثالثة مع أغنيته المحبس. الثاني بتحافظ على مرتبتها زي الأسبوع الماضي سهيل فودي وفرقة زمن جاتيلي.

رجعتي لي سؤال فودي وفرق زمن بحافظوا على مرتبتهن زي الأسبوع الماضي المرتبة الثاني. رقم واحد مين؟ نقول مبروك لمحمود كيال بيتقدم ثلاث مرات بالأسبوع من ثلاثة للمرتبة الأولى مع أغنيته يمكن. المرتبة الأولى

يمكن سمعنا محمود كيال أغنيته بالمرتبة الأولى بسباق الأسبوع. السباق مكمل معكم, سيحة السباق مكمل معكم, عنا أغاني نسمعها ونسمعكم إياها. نبلش مع واصف حبيب اللي ما زال عم بحقق نجاح حلو مع أغنيته دلعين.

ده العين سمعنا واصف حبيب لأحدث أغني اسا منسمع ونسمعكو تجربة جديدة مساعدة الاي اي قدم لي اياها الفنان تميم أبو الدقوش. أنا محتجز.

0: الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. فن إن انتهى لليوم. لكم مني دائما شادي بلان، أحلى التحيات. خليكم معنا على السماع بعد شوي. الطريق

أمام النرويج. ربع نهائي مونديال 2026، صراع قوي جدا الليلة بين هذين المنتخبين على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. والمسرح استاد ميامي أمام 64 ألف متفرج.

0: وهذه طبعا احتفالية الجمهور النرويجي الفايكينج مقابل هذه الفرحة الكبيرة للجمهور الإنجليزي الذي ملأ استاد ميامي. أهلا بك فادي عجاوي.
1: أهلا فيك يوسف إلى كل جميع المشاهدين.
0: النرويج لم تلعب ركلات الترجيح في المونديال في أي بطولة قارية أيضا، وهناك من يتوقع فادي أن تكون هذه المباراة وتحسم بالركلات الترجيحية على اعتبار أن المنتخبين قد يلجأان إلى اللعب الحذر.
1: صحيح يوسف، يعني المنتخبين أصلا، يعني المنتخب النرويجي في التشكيلة الأساسية 5 لاعبين يلعبون في الدوري بريمير ليج في الدوري الإنجليزي، وحتى يعني طريقة لعب الكرة الإسكندنافية معروفة باللياقة البدنية والقوة والالتحامات، وهو أيضا ما يتواءم مع أداء اللاعبين الإنجليز أصلا، يعني ولهذا تجد الكثيرين منهم يلعبوا في البريمير ليج. لهذا أتوقع مباراة فيها التحامات قوية جدا، لياقة بدنية عالية، مباراة برأيي قد تكون في البداية مغلقة جدا، الثغرات مغلقة تماما، لن تكون هناك مساحات، ولكن يبقى منتخب النرويج مع إيرلينغ هالاند ومهاجمين مثل سورلوت خطيرا على دفاعات منتخب الإنجليزي.
0: نشاهد طريق إنجلترا إلى الدور ربع النهائي، فوز على كرواتيا 4-2، 0-0 أمام غانا، فوز 2-0 على بنما في دور 32، فوز على الكونغو الديمقراطية 2-1، وبعد ذلك في دور 16 3-2 على المكسيك.
1: نعم، يا ربما المباراة الأصعب كانت أمام المنتخب المكسيكي 3-2 في مباراة برأيي قوية جدا أمام المنتخب المضيف، واليوم هو التحدي الأكبر لمنتخب الإنجليزي.
0: أما طريق النرويج فكانت أيضا سهلة على الورق، 4-1 على العراق في المباراة الأولى، فوز 3-2 على السنغال، خسارة ساحقة قاسية أمام فرنسا ب4 أهداف مقابل هدف، وفي طبعا دور 32 فوز 2-1 على الساحل العاج، وفي دور 16 فوز كبير على البرازيل 2-1.
1: نعم، يعني المنتخب البرازيلي هو الفوز الأكبر لمنتخب النرويجي 2-1، على فكرة سبق لذلك في كأس العالم عام 98 أيضا فازت النرويج على البرازيل 2-1 أيضا
0: دور المجموعات.
1: نعم صحيح، والمنتخب النرويجي اليوم يلتقي ربما بالجدار الأعلى في هذه البطولة، منتخبين بنفس طريقة اللعب ونفس المميزات، وإن كان المنتخب الإنجليزي يميل إلى السيطرة على الكرة.
0: إذن إنجلترا أمام النرويج، قبل بداية المباراة تحدثوا عن اللاعبين الذين يحترفون في الدوري الإنجليزي وتأثير ذلك على طريقة اللعب والاستراتيجيات، ونشاهدون أيضا هاري كين الذي يسعى لأن يكون هدافا لهذا المونديال. هاري كين كابتن منتخب إنجلترا وربما أمل الإنجليز في كأس العالم.
1: يعني تاريخيا يوسف أستذكر أن المنتخب النرويجي كان سببا في عدم تواجد المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 94 في التصفيات الأوروبية،
0: البطولة الوحيدة التي غابت عنها إنجلترا منذ عام 82 حتى الآن.
1: في عام 94 تصدرت المجموعة منتخب النرويجي، وبالتالي كان سببا في إقصاء المنتخب الإنجليزي عن كأس العالم. وتاريخيا النرويج ربما الإنجاز الأكبر كان عام 98 في الوصول إلى ربع النهائي،
0: واليوم طبعا يعود المنتخب النرويجي إلى مسرح ربع النهائي بفضل هذا النجم الكبير إيرلينغ هالاند، ويصافح زملاء الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، تشيلسي، فولهام، وعدد كبير من النجوم. طبعا تحدثنا عن فادي لاعبي النرويج وهذا الاحتراف اللافت في الدوري الإنجليزي وتأثير ذلك على استراتيجيات اللعب، أعتقد أنه ما من مفاجآت على الأقل بين المنتخبين.
1: صحيح، يعني ما في لاعبي الفريقين بيعرفوا بعض بشكل جيد، ولكن أضف للمنتخب النرويجي عنده مهاجمين يلعب في الدوري الإسباني، طبعا سورلوت في أتلتيكو مدريد، وطبعا شولدروب الذي يلعب في بنفيكا البرتغالي. ربما أنا أرى أنه في الخطر يكمن في المنتخب الإنجليزي في الأطراف عن طريق طبعا ميدويكي وغوردون سيشكلون خطأ. على فكرة دفاع المنتخب النرويجي وإن كان قوي، ولكن هناك نوع من البطء ربما يستغله عن طريق الأطراف، في حين أن المنتخب النرويجي يبدو لي سيلعب بالمرتدات، وأخطر لاعب برأيي في العالم لتنفيذ هذه المهمة إيرلينغ هالاند صاحب 194 سنتيمتر.
0: سباق كبير جدا على لقب هداف كأس العالم بين ميسي، امبابي، هالاند وهاري كين. ونحن طبعا مع هذه المشاهد لدخول لاعبي كلا المنتخبين أرض الملعب. سنتحدث أيضا عن بطاقات صفراء تشكل خطرا على إمكانية المشاركة في نصف النهائي. هناك عدد من لاعبي المنتخب الإنجليزي مع هذه البطاقات الصفراء، سنتحدث عن ذلك. ورأينا الحكم الفرنسي توربان، الحكم الذي قاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ريال مدريد أمام دورتموند، فوز لريال مدريد في هذا النهائي الكبير. كليام توربان يدخل مع لاعبي كلا المنتخبين أرض الملعب.
1: يعني مهم جدا أن نتحدث عن مدرب، لكن هو مدرب معروف جدا، أكيد كبر سنوات طويلة طبعا، فاز معها في ثمان بطولات الدوري طبعا، كيل وولبس وولفرهامبتون، ولكن مدرب محبوب جدا من قبل اللاعبين ولديه خبرات كثيرة.
0: لاعب سابق مع المنتخب،
1: لعب في كأس العالم 98 مع والدي إرلينغ هالاند، لعب في كأس العالم مع فرنسا.
0: إذن تحدثنا عن البطاقات الصفراء، رأينا بيلينغهام انتبه، بيلينغهام مهدد بعدم اللعب في النصف النهائي إذا تأهلت إنجلترا في حال وأن حصل على بطاقة صفراء. سنكون مع كل هذه التفاصيل حول اللاعبين المهددين. دقيقة صمت حداد ستكون أيضا الآن النشيد الوطني النرويجي.

الجمهور النرويجي الذي أضاف الكثير الكثير من الألوان الزاهية لهذا المونديال. هذا هو سولباكن. الآن النشيد الوطني الإنجليزي.

إنجلترا تبحث عن الكأس الثانية بعد الكأس الأولى في عام 1966 على استاد ويمبلي. الآن استراحة قصيرة ونعود.

0: برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز.
1: أتوقع المايك لك كان مرحلة مفصلية بحياتك.
2: يعني كنت حاط ببالي في عمر اطلع مهندس، صرت اخذ مصاري من هون اخذ مصاري حسا حبيت الشغلة.
1: الاوديشن الاول بتذكر سألتك ممكن تفوز باللقب.
2: انا يعني كثير بحبهم لإلي وسابين، بس كان في كثير توتر بيناتنا. هذا البرنامج كان يعني طمع انه يفوت فيه.
1: اليوم وللمرة الاولى رح نطلق اغنيتك الخاصة.
3: إيرلينغ هالاند من أزاح البرازيل من كأس العالم، سجل هدفين، كل الأنظار على هذا المهاجم الكبير. هل سيفعل أمام المنتخب الإنجليزي الذي يطمح بالتأهل إلى الدور نصف النهائي؟ وهذا هو الحكم كليمان توربان الفرنسي وطاقم التحكيم. هذا الاختيار لم يكن صدفة، هذا الحكم كليمان توربان. ونشاهد طبعا الطاقم من إسبانيا، هاري كين كابتن المنتخب الإنجليزي، ويصافح كابتن المنتخب النرويجي مارتن أوديغارد. هذا هو طاقم الفار مؤلف من الحكام الثلاثة من فرنسا إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. نشاهد الآن تركيبة المنتخب النرويجي: نايلند، رايرسون، آير، هيجم، وولفي، باتريك بيرغ، بيرغي، أوديغارد، شيلدروب، سورلوث، وإيرلينغ هالاند.
4: نعم، منتخب النرويجي يلعب 4-3-3 وهي الطريقة المعتادة. ننتبه بالتأكيد في الطرف الأيمن، خصوصا وجود سورلوث يميل إلى هالاند، لاعبين طوال القامة.
3: تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة توخيل: بيكفورد في حراسة المرمى، كونسا، ستونز، مارك غوي، أورايلي، ديكلان رايس، أندرسون، بيلينغهام، جوردون، مدويكي، وهاري كين.
4: نعم، المنتخب الإنجليزي يلعب 4-2-3-1 المعتاد. طبعا وجود بيلينغهام في وسط الملعب وهو الذي يتحكم في رتم اللعب، وطبعا هاري كين رأس الحربة مهم جدا في هذه المباراة. سيكون الدور الذي سيقوم فيه مدويكي على الرواق الأيمن وجوردون على الرواق الأيسر.
3: هذا هو سولباكين، 8 بطولات مع كوبنهاجن الدنماركي. سنكون مع دقيقة صمت حدادا على روح النجم الجنوب أفريقي جايدن أدامز الذي صعق العالم بوفاته. The South African midfielder made his FIFA World Cup debut during this tournament. Gaiden Adams شارك في تركيبة جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026.

إذن المونديال يحترم جايدن آدمز لاعب جنوب أفريقيا الذي شارك في مباراة الافتتاح أمام المكسيك. توماس توخيل يقود المنتخب الإنجليزي منذ عام 2025، ويطمح هذا المدرب بتحقيق أول إنجاز ذهبي لكرة القدم الإنجليزية منذ عام 1966، ثالث مدرب أجنبي بعد سفان غوران أريكسون وفابيو كابيلو. يأتي توماس توخيل الألماني 52 عاما، فاز بدوري الأبطال مع تشيلسي، ببطولتي الدوري مع باريس سان جيرمان، وبطولة الدوري الألماني 52 عاما، فاز بدوري الأبطال مع تشيلسي، ببطولتي الدوري مع باريس سان جيرمان، وبطولة الدوري الألماني مع بايرن ميونخ. استاد ميامي، إنجلترا النرويج تنطلق في هذه اللحظات. كين يضغط نايلند،

0: المنتخب الإنجليزي بالأبيض يهاجم من اليمين إلى اليسار.
1: نلاحظ يوسف المنتخب ضغط أرلينغ هالاند منذ اللحظة الأولى على دفاع المنتخب الإنجليزي.
0: هذا هو أورايلي لاعب مانشستر سيتي، وتعود الكرة إلى